0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا تعرف منهم وتنكر، دعاة على أبواب جهنم، من استجاب لهم قذفوه فيها. رواه البخاري ومسلم. أفيق أيها الناس، احذروا أيها المسلمون، خطر كبير وفساد عظيم. وبعد أن اطلعنا على كتاب عنوانه إلى الذي يسأل أين الله، الذي طبع في بيروت ويقولون فيه كلاما كفريا والعياذ بالله تعالى، ورأينا فيه ما تقشعر له الجلود وتشمئز منه النفوس وتأباه الطباع السليمة، في الصحيفة 100 تحت عنوان: ما هو شكل الله؟ ونص عبارته: لا نعرف لله شكلا، وهو أمر خارج عن نطاق البحث العقلي. ويذكر بعد هذه الكلمات والعياذ بالله أن لله شكلا، ولكن البشر لا يعرفون هذا. وقياما منا بالواجب الشرعي وعملا بالقرآن والحديث، ها نحن نرد وننكر هذا الكفر الصريح ونحذر الناس منه. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة الشورى: ليس كمثله شيء. هذه الآية هي أصرح آية في القرآن في تنزيه الله تعالى التنزيه الكلي عن مشابهة الخلق بأي وجه من الوجوه، كما ذكر الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم. ويقول الله تعالى في ذم الكفار الذين يشبهون الله بخلقه: وجعلوا له من عباده جزءا. ويقول جل ثناؤه أيضا في سورة النحل: فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تشبهوا الله بخلقه. ويقول في نفس السورة: ولله المثل الأعلى، أي لله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. ويقول: تقدست أسماؤه ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس لله مثيل ولا نظير ولا شبيه. والمعلوم لكل عاقل أن الشكل من صفات المخلوقين التي تنزه الله عن الاتصاف بها، بدليل ما ذكرناه من النصوص القرآنية والحديثية. وقد نقل الإجماع على نفي الشكل عن الله تعالى الإمام أبو منصور البغدادي رضي الله عنه في كتابه الفرق بين الفرق، وذلك بعد أن ذكر عقائد الفرق الضالة المنحرفة ورد عليها، ثم ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة فقال: وأجمعوا على إحالة وصفه بالصورة والأعضاء. ثم يقول في نفس الكتاب: وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. ويقول الإمام عمر بن محمد النسفي في العقيدة النسفية ما نصه: لا يوصف بالماهية، أي بالهيئة والشكل، ولا بالكيفية. وقال الإمام محمد الزرقاني في كتابه مناهل العرفان في علوم القرآن المعتمد في الجامعة الأزهرية كلية أصول الدين الجزء الثاني ما نصه. أما نحن معاشر المسلمين فالعمدة عندنا في أمور العقائد في الأدلة القطعية التي تواترت على أنه تبارك وتعالى ليس جسما ولا متحيزا ولا متجزئا ولا مركبا ولا محتاجا لأحد، لا إلى مكان ولا إلى زمان ولا إلى نحو ذلك. ولقد جاء القرآن بهذا في المحكمات إذ يقول سبحانه: ليس كمثله شيء ولا يغرنك أيها المطالع ما موه به هذا المؤلف بهذا اللفظ البشع بأنه قال: ما هو شكل الله. وقد سمعت نصوص العلماء في تنزيه الله عن الشكل، وقد قال أيضا الإمام القرطبي رضي الله عنه في كتابه الإعلام الجزء الأول عن الله: لا يتوجه عليه متى ولا أين ولا لما ولا كيف، فلا يقال متى وجد ولا أين وجد ولا كيف هو. وهاك نص الإمام الأكبر أبو المظفر الإسفرايني رضي الله عنه في كتابه التبصير في الدين: وأن تعلم أن الحركة والسكون والذهاب والمجيء والكون في مكان والاجتماع والافتراق والقرب والبعد من طريق المسافة والاتصال والانفصال والحجم والجسم والجثة والحيز والمقدار والنواحي والأقطار والجوانب والجهات كلها لا تجوز عليه تعالى، جميعها يوجب الحد والنهاية. ويتابع قائلا: وقد دللنا على استحالة ذلك على البارئ تعالى، وأصل هذا في كتاب الله تعالى، وذلك أن إبراهيم عليه السلام لما رأى هذه العلامات على الكواكب والشمس والقمر قال: لا أحب الآفلين، فبين أن ما جاز عليه تلك الصفات لا يكون خالقا. ويقول الإمام الإسفرايني أيضا: وأن تعلم أنه لا يجوز عليه الكيفية والكمية والأينية، لأن من لا مثل له لا يمكن أن يقال فيه كيف هو. انتهى من كتابه التبصير في الدين. ويقول الإمام المدقق البحر العلام ابن الجوزي في كتابه المدهش ما نصه: وإنما تضرب الأمثال لمن له أمثال كيف، والكيف في حقه محال أن تتخيله الأوهام وكيف تحده العقول. ويقول في نفس الكتاب: ما عرفه من كيفه، ولا وحده من مثله، ولا عبده من شبهه، المشبه والمعطل أعمى. فبعد هذه النقول الواضحات والبراهين الساطعات والأدلة القاطعات والجواهر الغاليات أقوال الأئمة المهديين وكبار المجتهدين وبعض نصوص الآيات القرآنية المحكمة، كيف يتجرأ عاقل ومن يدعي العلم والإرشاد والعمل الإسلامي على أن يسطر في كتابه هذا الكفر الفظيع؟ وقد روى البيهقي عن مالك أنه قال: ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، أي مستحيل على الله أن يكون له كيفية. وهل تكون الكيفية بلا طول وعرض وعمق وتركيب وأعضاء وأبعاض وأركان وأدوات وجوارح وصورة وشكل؟ وما هو الشكل إلا هذه المعاني والصفات الحادثة المخلوقة التي هي بخلق الله تعالى؟ وقد قال الإمام السلفي أحمد بن سلامة الطحاوي رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وقد نقل البيهقي عن شيخه أبي سليمان الخطابي أنه قال: إن الذي علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة، لأن الصورة تقتضي الكيفية، والكيفية عن الله وعن صفاته منفية. فالحذر الحذر أيها الناس من الكفر بأنواعه، ومن تشبيه الله تعالى بخلقه، ومن مطالعة هذا الكتاب وأمثاله من الكتب التي حشي فيها الفساد ونشرت في البلاد وضل بسببها كثير من العباد، فأوقعوا أنفسهم في الهلاك وإن ماتوا معتقدين التشبيه والتجسيم في حق الله تعالى والحيز والشكل والمكان، فإنهم بذلك يكونون وقودا للنار إلى أبد الآباد، وحطب جهنم فيها خالدين. وهذا من جملة التحذير الواجب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على العقيدة الإسلامية ووحدة الأمة المحمدية. وليس هذا التحذير الواجب من تفرقة الصف الإسلامي، بل بنصح أهل الضلال والتحذير من أهل الكفر والفساد نحافظ على وحدة الصف الإسلامي. يقول الإمام أبو علي الدقاق: الساكت عن الحق شيطان أخرس. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق ومناصرته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
1: أدخل على قلبي المسرة والفرح.

0: الفرح يا من.
1: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلوات الله البر الرحيم على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قوله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تقل قولا بغير علم فيما ليس فيه رخصة للإنسان أن يقوله بغير مستند شرعي. وقد روى الترمذي في جامعه في كتاب الصمت للحافظ عبد الله بن محمد أبي بكر القرشي: قل خيرا وإلا فاسكت، وذلك لأن من أكبر مهالك ابن آدم أن يقول بما لا يعلم أنه جائز فيحلله، أو يقول بتحريم شيء لا يعلم له مستندا في شرع الله تعالى. فالقول بجواز شيء والقول بتحريم شيء إن لم يكن مستندا إلى شرع الله تبارك وتعالى فهو باطل وبال على صاحبه. لذلك استحسن أهل العلم، أهل الورع، أهل التقوى كلمة لا أدري فيما لا يعلم الشخص أنه جائز أو أنه غير جائز. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن شيء فقال: لا أدري، ما أبردها على الكبد أن أسأل عن شيء لا أعلمه فأقول لا أدري. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه وثبت أنه سئل عن بعض الأشياء فقال لا أدري، ثم سأل جبريل فقال لا أدري، أسأل رب العزة، فسأل الله تعالى فعلمه جواب ذلك السؤال، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا علمه ربه. وكان السؤال عن خير البقاع وشر البقاع، وفي لفظ عن خير البلاد وشرها، فقال جبريل عليه السلام: خير البلاد المساجد، وفي لفظ خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة: لا تكن أول من يدخلها، أي الأسواق، ولا تكن آخر من يخرج منها، فإن الشيطان باض فيها وفرخ. معنى الحديث أن الشيطان يحب الأسواق لأن فيها يكثر الحلف بالله على الكذب، ويكثر فيها وصف الأمتعة بالكذب، ويكثر فيها الخصومات، ويكثر فيها الغش والتدليس. لذلك كانت شر البقاع. وأما المساجد فكانت هي أحب البقاع إلى الله تعالى، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكان الصلاة فيها أفضل من الصلاة في البيوت، أي بالنسبة للفرائض ليس بالنسبة للنفل، فإن النفل في البيت أفضل ثوابا منه في المسجد. ومن حيث إن المكث في المسجد لمن نوى الاعتكاف فيه لو مدة يسيرة ساعة أو أقل منها يكون له فيه ثواب الاعتكاف. لو ظل تلك المدة ساكتا وإن كان يتلو قرآنا أو يسبح أو يمجد الله تعالى بالتهليل أو التكبير أو التحميد كان أعظم أجرا. ثم إن من أحكام المساجد تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر. وأما من يلطخ المسجد بالقاذورات والنجاسات استخفافا بها فإن ذلك ردة كما ذكر الفقهاء، قالوا إن تلويث المسجد بالنجاسة إن كان للاستخفاف فهو ردة وكفر، أي أنه إذا كان لغير الاستخفاف بها لا يكون كفرا لكنه حرام. ومن أحكام المساجد كراهة البيع والشراء فيها، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا له لا بارك الله لك. أما ما تدعو الضرورة إليه فلا كراهة في ذلك، كالذي يحصل بالمسجد الحرام من أن السقائين يدورون على الناس فيسقونهم من الماء من زمزم أو غيره فيعطونهم شيئا من العملة، فإن ذلك لا كراهة فيه، لأن الحاجة إلى ذلك شديدة، وذلك لأن الحر الشديد يضطر الإنسان إلى أن يشرب وهو في مكانه شيئا يهدئ به عطشه، ولا يتيسر له بسهولة الخروج من المسجد ليشرب خارجه. وكذلك يحصل في مسجد الرسول بالمدينة في الموسم، أي موسم الزيارة، كذلك لا كراهة فيه، هذا إن كان ينوي به الساقي البيعة. وأما إن كان لا ينوي به البيعة بل ينوي التبرع فإن ذلك أبعد من الكراهية. ومن أحكام المساجد جواز المبيت فيها للغريب ولغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه أحد ذلك، كان ينام في المحل الذي يصلى فيه. فالمبيت في المسجد جائز بلا كراهة للغريب وغيره. وأما الحديث في المسجد بحديث الدنيا الذي ليس فيه معصية، ليس غيبة لمسلم فيما لا يجوز فيه الاغتياب في الموضع الذي لا يجوز فيه الاغتياب، فإن ذلك جائز ولا يذهب شيئا من الثواب. فقد وضع الكذابون حديثين على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أصل لهما، أحدهما الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب إزالته على من رآه في مسجد من المساجد، فإن ذلك كذب على الرسول. ثم معناه فاسد، لأن الكلام في المسجد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بما ليس بذكر لله تعالى ولا تعليم علم. وفي صحيح البخاري أن اثنين من الصحابة كان أحدهما له دين على الآخر، فتقاضاه صاحب الدين حتى ارتفعت أصواتهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الدين: يا كعب، هو اسمه كعب بن مالك، فأشار له إشارة أن يسقط عنه نصف الدين. الشاهد في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما، لم يقل لهما كيف تتكلمان في المسجد بأمر من أمور دنياكم، كيف تتكلمان بغير ذكر الله، بغير تلاوة القرآن، بغير ذكر لله، تسبيح أو تحميد أو تكبير أو نحو ذلك كمذاكرة في العلم الشرعي. ومن هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره نأخذ حجة على جواز الكلام في المسجد بأمور الدنيا، وأن ذلك ليس بحرام، إنما الحرام ما كان حراما من الكلام في غير المسجد، فهذا هو الحرام، إلا إذا كان هذا الكلام يحصل به تشويش على مصل أو على قارئ، فإن كان في المسجد تال يتلو القرآن أو مصل حرم التكلم بجانبه بحيث يتشوش القارئ أو المصلي، فإن ذلك حرام. هذا يشمل ما إذا كان الكلام الذي يشوش على المصلي أو القارئ مذاكرة في العلم أو ذكرا أو غير ذلك، فإن ذلك حرام. فمن دخل المسجد فوجد مصليا أو تاليا يتلو القرآن حرم عليه أن يشوش عليه، سواء كان بكلام عادي دنيوي أو بتلاوة أو غير ذلك. إن كان يريد تلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على ذلك التالي، وبحيث لا يشوش على المصلي. أما إن كان يحصل به تشويش على المصلي أو التالي للقرآن فإن ذلك حرام. وأما الحديث الثاني الذي هو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، من تكلم في المسجد بكلام الدنيا أحبط الله أعماله 40 سنة، هذا أحد الحديثين المكذوبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يكون في المسجد مع جمع من أصحابه بالليل، فكانوا يتذاكرون ما حصل في الجاهلية، أي قبل دخولهم في الإسلام، من أحوال الناس وأعمالهم، فيضحكون والرسول يتبسم. في هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي وصححه والحديث الذي قبله دليل على أن الكلام في المسجد بما ليس من الكلام المحرم والضحك ليس بحرام ولا يحبط العمل، بل ذلك جائز. وأما الكلام المحرم فإن حصل في المسجد فيكون أفحش منه فيما إذا حصل في خارج المسجد، كما أن المعاصي من الصائم أفحش منها في غير حال الصيام، فالمعاصي في حال الصيام أفحش منها في غير حال الصيام. ومن أحكام المساجد أنه يجوز فيها الجلوس محتبيا والجلوس متربعا، وكل كيفيات الجلوس فهي جائزة في المسجد، وكذلك الاستلقاء لو مد رجليه إلى جهة القبلة فهو جائز ليس بحرام، فيجب زجر الجهال الذين يحرمون مد الرجلين في المسجد إلى جهة القبلة، فإن تحريم ذلك فساد وضلال، بأي دليل شرعي يحرمون ذلك؟ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك، إنما المنهي عنه مد الرجلين إلى المصحف أو إلى كتاب علم شرعي أو إلى اسم من أسماء الله تعالى، هذا المحرم. إن كان المصحف أو هذا الكتاب كتاب العلم الشرعي أو الورقة التي فيها اسم الله غير مرتفعة، بأن كان المصحف أو الورقة التي فيها اسم الله أو الكتاب الذي فيه علم شرعي بإزاء الرجل الممدودة فإن ذلك هو الحرام. أما إذا كان المصحف مرتفعا بمحاذاة الرجل الممدودة فإن ذلك ليس بحرام. هذا أي حرمة مد الرجل إلى المصحف ونحوه، إن لم يكن المصحف ونحوه في خزانة لا يظهر حجم المصحف منها، فإن كان كذلك فمد رجله فليس حراما، لو لم يكن موضع المصحف ضمن الخزانة عاليا مرتفعا فذلك جائز، وأما الاستخفاف بالمصحف الذي هو كفر فإنه يحصل بوضع رجله على المصحف. هذا دليل على الاستخفاف بالمصحف وذلك ردة وكفر، وأما ما لم يحصل وضع القدم على المصحف إلا تقريب القدم إلى المصحف فإن ذلك لا يؤدي إلى الكفر. ثم من أحكام المساجد التي هي مستحبة تنظيفها وتطيبها، أي جعل الطيب فيها بالتبخير بالبخور الطيب كاللبان أو العود الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبخر به، وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبخر به من عهد عمر بن الخطاب إلى يومنا هذا كل جمعة بلا انقطاع. من ذلك العهد رضي الله عن عمر إلى هذا الزمن لم يزل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يبخر بالعود كل يوم جمعة. وهذه السنة مفقودة في هذه البلاد، تركوها وعطلوها، تركها الناس وعطلوها، فمن أحياها يكون داخلا في حديث ابن ماجه: من أحيا سنة أميتت بعدي كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا من خير ما آتيت عبادك الصالحين، اللهم آتنا من خير ما آتيت عبادك الصالحين، اللهم آتنا من خير ما آتيت عبادك الصالحين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا وسددنا وعافنا واعف عنا. اللهم اجعلنا من أهل الإحسان. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي وآله وسلم.

كشف الدجى بجماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول الله تعالى أيضا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومعنى يتحرى أي يتعمد. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد أرشد عباده المؤمنين إلى كل خصلة خير ونهاهم عن الشر، وكذا رسوله الكريم، فقد أرسله ربه معلما الناس الخير، داعيا لهم إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البيهقي. وإنه من عظيم الصفات التي أمر الله تعالى بها وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق، ومن أخبث الصفات التي نهى عنها الكذب. والكذب، وهو ما نريد بسط الكلام فيه، فهو الكلام على خلاف الواقع، فقد رهب النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، لأنه يوصل الإنسان إلى الفجور، وهو الميل إلى الفساد والشرور. وإذا تكرر الكذب أصبح عادة وطبيعة يصعب الخلاص منها، وعندها يكتب الإنسان كذابا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا مع الصادقين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب في كثير من الأحاديث، منها الحديث الذي يبين فيه الرسول عليه السلام خبث طبع الكذاب. والكذب، مستمعين الكرام، منه ما هو من الكبائر، ومنه ما يكون من الصغائر، ومنه ما يكون كفرا والعياذ بالله تعالى. فإذا كان الكذب لا ضرر فيه لمسلم فهو من الصغائر، والصغيرة لا يتهاون بها، لأن الجبال من الحصى. وإن كان فيه ضرر يلحق مسلما فهو من كبائر الذنوب والعياذ بالله تعالى. ومن الكذب القبيح الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وإذا كان في هذا الكذب تحليل حرام أو تحريم حلال معلوم من الدين بالضرورة فهو كفر والعياذ بالله تعالى. كما يفتري بعضهم ليضحك الناس فيقول: قال الله تعالى: إذا رأيت الأعمى فكبه على وجهه، إنك لست أكرم من ربه. فهذا كفر والعياذ بالله من ذلك، ومعلوم أن هذا الكلام مستحيل على الله. واعلموا مستمعين الأعزاء أن الكذب، سواء قاله مازحا أو جادا، حرام. فإن أراد أن يضحك القوم أم لا فهذا حرام. فالكذب ليس فيه كما يدعي بعض الكذابين أبيض وأسود. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن الكذب: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل. وقال: ويل للذي يحدث القوم ثم يكذب ليضحكهم، ويل له وويل له. رواه أحمد بن حنبل. ومما ينبغي أن يحذر منه ما يسميه بعض الناس كذبة أول نيسان. فالكذب في أول نيسان وفي آخره وفي كل الأحيان حرام،
ويحصل فيه وفي كثير من الأحيان ترويع للمسلم، فيقول له الكذاب مثلا إن ابنك مات أو حصل مع زوجتك كذا وكذا، فيروعه والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المرعبون في النار، فاحذروا من الكذب في كل الأحيان وحذروا منه، فإنه عادة خبيثة إن دلت على شيء فإنها تدل على خبث طبع صاحبها، فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والله تعالى أعلم وأحكم.

سنى قوله أضاءت شموس نورت درب أمة باللآلي يا هنانا بسيد قد أتانا بالهدى مرشدا لغالي المعالي أين وكيف ومتى لقياك ومرآك وبشراك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا أحمد يا سيد المتواضعين يا أفضل الأولين والآخرين.

دعاء عظيم النفع يقال في الصلاة. روى البخاري في صحيحه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. معنى الحديث أن الدنيا، أي هذه الحياة الدنيا، عاقبتها غير محمودة إلا هؤلاء الأربعة: ذكر الله أي طاعة الله، وما والاه أي ما يساعد على طاعة الله أي كالمال الحلال، وعالما ومتعلما أي العالم بعلم الدين ومتعلمه. ما سوى هؤلاء الأربعة ليس له عاقبة محمودة من هذه الحياة الدنيا، لأن ما سوى هؤلاء الأربعة غرور، كما قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم أهم علم الدين، أي أحبه إلى الله تعالى وأنفعه في الآخرة، علم العقيدة الذي يعرف به الخالق كما يجب. فهذا أي العلم بالله هو الفقه الأكبر، أما علم الأحكام فهو الفقه الأصغر، وذلك لأنه لا تصح عبادة المعبود إلا بعد معرفته، ولا تصح معرفة الله إلا على طريقة التنزيه، وهي معنى هذه الآية: ليس كمثله شيء. هذه الآية فيها التنزيه الكلي، فهذه الآية لفظها وجيز ومعناها واسع، لأنها أبلغ من قول الله ليس مثله البشر، ومن قول الله ليس مثله الملائكة، ومن قول الله ليس مثله النور، لأن كلمة شيء تشمل كل ما سوى الله من الأجسام اللطيفة كالنور، والأجسام الكثيفة كالإنسان والشمس والقمر والنجم، وتشمل الحركة والسكون واللون والانفعال والتغير وكل صفات الحجم وكل الأعراض، أي صفات الحجم. صفات الحجم الكثيف وصفات الحجم اللطيف يسمى عرضا، فهذه الآية تنزه الله تعالى عن ذلك. فمن نزه الله تعالى عن كونه جسما لطيفا أو جسما كثيفا، وعن صفات الحجم كلها كالتحيز في جهة ومكان، واعتقد أنه موجود مع تنزهه عن هذا كله، فقد عرف الله. والمكان هو الفراغ الذي يشغله الحجم، الحجم اللطيف والحجم الكثيف يشغل الفراغ، فهذا الفراغ الذي يشغله هو المكان. ليس المكان الحجم الصلب الذي يمس بالحجم فقط، نحن الآن نماس ما تحتنا، هذا المكان الصلب، هذا مكاننا، والفراغ الذي يحوينا مكان لنا. فالله تبارك وتعالى منزه عن أن يكون متحيزا بمماسة شيء صلب كالعرش، وعن التحيز في الفراغ من غير مماسة شيء. الشمس والقمر والنجوم مكانهن الفراغ الذي يشغلنا، فالله تبارك وتعالى لا يجوز أن يكون متحيزا في الفراغ من دون مماسة شيء صلب، ومنزه من أن يكون متحيزا في الفراغ مع مماسة شيء كالعرش، وذلك لأن الحجم هو الذي يتحيز، والله ليس حجما، فلا يجوز عليه التحيز في مكان واحد كالعرش ولا في جميع الأماكن. فمن عرف الله تعالى على هذا الوجه فقد عرف الله. فمن أفرده بالعبادة، أي غاية التذلل، فهو الذي عرف الله وعبده، ومن لم يكن كذلك لم يعرف الله، ولا يقال أنه يعبد الله. كل من يعتقد أن الله تعالى متحيز على العرش مماسا قاعدا عليه، أو واقفا في الفراغ فوق العرش من غير مماسة للعرش غير عارف بالله، فهو جاهل بالله ولا يعبد الله، إنما يعبد شيئا تخيله في الفراغ أو متحيزا على العرش، وهذا معنى الآية ليس كمثله شيء. ثم بعد هذا كل آية قرآنية أو حديث نبوي ظاهره يوهم أن الله حجم وأن له أعضاء وأن له حركة أو سكونا أو غير ذلك من صفات الحجم لا يجوز اعتقاده على ظاهره، بل يقال إن تلك الآيات وتلك الأحاديث لها معاني غير هذه المعاني الظاهرة. فمن سلك هذا المسلك آمن بآية ليس كمثله شيء وبتلك الآيات والأحاديث، وسلم من الوقوع في التناقض، وهذا مذهب أهل السنة الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم من علماء الإسلام إلى يومنا هذا. فإن قال قائل: كيف تقولون الله موجود لا هو حجم كبير ولا هو حجم صغير، والموجود لا بد أن يكون له حجم كبير أو صغير؟ يقال له: أنت تقيس الخالق على المخلوق، كيف يكون الخالق حجما ويخلق الحجم؟ الحجم لا يخلق الحجم، الله تعالى هو خلق الحجم الصغير كحبة الخردل وما هو أصغر منها، وهو خلق ما هو فوق ذلك من الحجم. فلو كان حجما كبيرا أو صغيرا ما استطاع أن يخلق شيئا من الحجم. هذا هو الحكم العقلي، وما أنت تقوله هو حكم الوهم، أنت تتبع حكم الوهم. وهم الإنسان إذا تخيل يتخيل أن الله حجم كبير كالعرش أو أكبر منه أو دون ذلك، كما يتوهم بعض الكفار أن الله بصورة إنسان. هؤلاء تبعوا الوهم ما تبعوا العقل. يقال له: فلو كان الله حجما فوق العرش له أعضاء لكانت الشمس أولى بأن تكون إلها، لأن الشمس حجم كبير جميل الشكل كثيرة النفع تنفع البشر والشجر والنبات، فلو كان يجوز أن يكون الله حجما لكانت الشمس أولى بأن تكون إلها. لكن لا يصح أن تكون الشمس إلها لأنها حجم، لها شكل مخصوص ولون مخصوص، تحتاج لمن أوجدها على هذا الحجم بدل حجم أصغر من هذا أو أكبر من هذا على وصف غير هذا، وهي لا تصلح أن تكون إلها. وهكذا الحجم كله، كل حجم مخلوق، العرش وحبة الخردل كلاهما محتاج لمن أوجده على هذا الحجم. فإذن الله ليس حجما، موجود ليس حجما، وهذا الذي يجب اعتقاده، وإن كان وهم الإنسان لا يتصور موجودا ليس حجما بالمرة. لا هو حجم كثيف كالإنسان، ولا هو حجم لطيف كالنور، وهذا الاعتقاد هو اعتقاد أهل السنة. بعد هذا وبعد معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به، أهم أمور الدين معرفة أن كل ما يحصل ويدخل في الوجود من حجم أو حركة أو سكون أو انفعال، لذة وألم، فهم وذكاء، وبلادة وتفكير، والخاطر، كل هذا الله الذي يخلقه. وأما الإنسان لا يخلق شيئا من حركاته وسكناته، ولا من الإدراك والفهم والمعرفة والعلم والنظر والنطق، كل ذلك الله يخلقه في الإنسان. الإنسان لا يخلق شيئا إنما يفعل، الإنسان يفعل، والله يخلق الإنسان وأفعاله. هو الذي يخلق النظر، هو الذي يخلق النطق إن كان بخير أو بشر، هو يخلقه. هذه المسألة الثانية هي أهم علوم التوحيد بعد معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس من أهل هذا العصر خرجوا من هذا الاعتقاد الذي هو الحق الذي جاء به القرآن إلى عقيدة فاسدة هي أن الإنسان يخلق أفعاله الاختيارية. هذا الزمن الذي نحن فيه هو الزمان الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. اليوم فسد كثير من الأمة. بعض المراكز التي كانت مركز علم الدين اليوم يطلع منها أعداء الدين. فمن تمسك في هذا الزمن بسنة الرسول، أي عقيدة الرسول، شريعة الرسول، لو مات على فراشه فهو شهيد عند الله. انظروا ما أكثر من يخالف الحق فنرد عليه في هذا البلد وفي غير هذا البلد. وهذا تصديق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يكرمنا برؤيته. هذا، وأستغفر الله لي ولكم.

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازمان لكم. وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند

الأنبياء دينهم واحد هو الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. فهذا دليل على أن جميع الأنبياء مسلمون، دينهم واحد هو الإسلام، وأن الأنبياء كلهم من أولهم آدم عليه السلام إلى خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم كانوا على عقيدة التوحيد، وأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له ولا يشبه شيئا، وأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل. فكلهم قالوا لا إله إلا الله، وكلهم دعوا إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له. يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فيه تشبيه للأنبياء بالإخوة الذين هم من أب واحد وأمهاتهم مختلفة، وذلك لأن دين الأنبياء واحد وعقيدتهم كالإيمان بالله تعالى والملائكة والجنة والنار والبعث والحساب ونحو ذلك واحدة. وأما شرائعهم وهي الأحكام العملية كالصلاة وغيرها مثلا، فكانت الحكمة تقتضي اختلافها على مر العصور على حسب مصلحة العباد. والله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات. أخي المسلم، ثبت المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها على عقيدة الإسلام التي تنص على تنزيه الله عن المشابهة للمخلوقات وتنزيهه تعالى عن التحيز في المكان. وعلى هذا كان السلف الصالح والعلماء العاملون وكذلك أهل التصوف ومن حاز عن هذه العقيدة السمحاء إلا أهل الغلو والتطرف وكذلك أهل التفريط. ومنهم كان بعض أدعياء التصوف الذين تستروا بستار الزهد والتصوف ونشروا العقائد الفاسدة من حلول واتحاد، وهي عقائد ما أنزل الله بها من سلطان، فيها تجسيم لله وتشبيه له يكفر قائلها ومعتقدها. وقد درج أهل الإسلام على الرد على القائلين بمثل هذه العقائد، ومنهم الشيخ الأكبر الصوفي الزاهد العارف بالله الإمام محي الدين بن عربي الذي كفر أهل الحلول القائلين بأن الله حال في الأشياء أو يحل في أوليائه، أمثال الحلاج الزنديق الذي قال عن نفسه بأنه هو الله وكان يقول ما في الجبة إلا الله. وكذلك رد على القائلين بعقيدة الاتحاد، أي الذين يعتقدون أن الله يتحد بالبشر عموما أو بأوليائه، وقد سماهم ابن عربي أهل الإلحاد لأنهم حادوا عن عقيدة أهل الحق التي تنص على أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأن خالق المواد لا يكون مادة، وخالق الأرواح لا يكون روحا. ثبتنا الله وإياكم على عقيدة أهل الحق، وحفظنا من أهل البدع الضالة أدعياء الزهد والتصوف القائلين بالحلول أو الاتحاد. والحمد لله رب العالمين.

المعجزة. المعجزة أمر خارق للعادة، صالح للتحدي، موافق للدعوة، سالم من المعارضة بالمثل، يظهر على يد الأنبياء كانفجار الماء الزلال من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فما ليس بخارق للعادة بأن كان معتادا لا يسمى معجزة. وكذلك لا يعد معجزة الأمر الخارق إذا لم يكن مربوطا بدعوى النبوة ككرامات الأولياء. وأما ما يحدث للنبي من الخوارق قبل دعوى النبوة فيسمى إرهاصا. وكذلك لا يكون معجزة ما يقتضي تكذيب مدعيه، مثل ما يروى أن مسيلمة مسح على وجه رجل أعور فعميت عينه الأخرى. وليس من المعجزة أيضا السحر، لأن السحر يعارض بمثله وهو محرم بالإجماع، وقد يكون كفرا كما إذا تضمن السجود لإبليس أو للصنم، أو تضمن كتابة المصحف بالبول ونحو ذلك. أما إذا لم يتضمن ما فيه كفر فيكون حراما من الكبائر. والمعجزات التي ظهرت على أيدي الأنبياء أدلة عقلية تحتم تصديقهم في كل ما أخبروا الناس به عن الله تعالى، من وجوب عبادة الله تعالى وحده خالق كل شيء، ووجوب متابعتهم في الأعمال التي يأمرون الناس بها. وكذلك يتعين عقلا تصديقهم فيما أخبروا به من أمور بدء الخلق وعذاب القبر ونعيمه والبعث والحشر والثواب والعذاب والجنة والنار والملائكة وأحوال البرزخ، وهو ما بين الحياتين، أي انتهاء الحياة الحاضرة بالموت والحياة الدائمة التي لا موت بعدها وهي الآخرة. فيجب التصديق في كل ما بلغوه عن الله تعالى، فمن رد دعوة الأنبياء وما أخبروا به عن الله ولم يؤمن بهم يكون مهدرا لقيمة البرهان العقلي، وكان في الآخرة من الخاسرين. اللهم انفعنا بأنبيائك الكرام يا ذا الجلال والإكرام.

散步一

0: الله.
1: وادخل من باب السلام.

الله عليه وسلم.

القول

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية الأولى إلى الآية 65 من سورة غافر بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

0: الرحيم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: شريك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة

0: أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة نداء المعرفة بهالنهار الجديد، اليوم الأربعاء 3 حزيران 2026، الموافق ل 17 ذو الحجة 1447. حلقة جديدة من صباح المعرفة انطلقت معكم من وراء الميكروفون علي أبيني وزميلتي إيمان الخرفان. أهلا يا إيمان.
3: أهلا يا علي، صباح لك، صباح لكمال، صباح لكل متابعينا الكرام. أهلا وسهلا فيكم بصبحية جديدة من صبحيات برنامجنا صباح المعرفة.

0: فيكم تبعتوا لنا رسائلكم على رقم الواتساب 0166-7602 وتوجهوا تحيات للناس اللي بتحبوها. وبدي وجه تحية لكل الطلاب اللي هلا رايحين بالباص في امتحانات هالفترة إيمان.
1: يعني على الآخر صارت السنة قربنا على الامتحانات. أوكي. امتحانات آخر السنة.
0: وتحية لكل الرايحين على شغلهم، خاصة اللي هو شغلهم بمنطقة بعيدة فهلا هيك مدور الراديو بالسيارة وعم يسمعنا. كمان تحية للموجودين بالبيوت، دائما بقولكم حضروا شيء سخن أو بارد. امبارح كمان اعترض لأنه في آيس كوفي، في ناس تشرب آيس كوفي، فأنه شيء بارد شيء سخن أي شيء بتشربوه معنا هيك بنعمل صبحية مفيدة بإذن الله. شو بدك تسمعنا يا كمال على الصبح؟ عندي بس طيب خلينا نقرأ رسائل بهالوقت. بدي وجه تحية لبهيجة العويك، بتصبح علينا، تحية لك يا بهيجة. كمان نور العويك بتقول تحية تقدير لكل الطاقات المبهجة خلف هذا الميكروفون. شكرا شكرا لك. كمان بتوجه تحية لعائلتها الحلوة، زوجها باسم وأولادها لمار وأمير ومريم وميرال أو ميرال.
1: بدي صبح أستاذ سناء شماس كمان، أهلا وسهلا فيك. سيد أحمد الزعبي كمان يسعد صباحك، هو كمان بيصبح علينا أحمد الزعبي. كمان في عنا تحية لنعيم مرعي ولزوجته من سناء، أهلا وسهلا فيكم. سيد سعد شهاب كمان يسعد صباحك.
0: نسرين الشعار كمان بتصبح علينا وتوجه لنا تحية، تحية لألك. سمعنا يا كمان.

0: رحم الله المنشد الحاج محمد معروف قرنوح، ترحموا عليه يا جماعة واهدوه مثل ثواب ما تقبل ما
1: تقبل من أعمالكم الصالحة. بتصير كمان حنكفي برسائل كثير حلوة تكفيها.

0: على الله.
1: إذن رح كفي شوي قراءة رسائل قبل ما نفوت بدعاء اليوم. أنجي بتسلم على الجروب وكمان على الحاجة فاطمة, وهي هلأ بتكون عم تسمعنا. سلمين على الحبيب لأنه هي بالمدينة عليه الصلاة والسلام, إن شاء الله بترجعوا بالسلامة. وعلى سيرة الحجاج, ما تنسوا تتابعونا بكرة بنقل مباشر من المطار, من مطار بيروت الدولي, لمواكبة عودة الحجاج الكرام. أكيد رح نكون معهم لحظة بلحظة وحنعمل معهم مقابلات هيك وننقل المشاعر كيف بدها تكون
2: لحظة الوصول.
1: لحظة الوصول
2: كتير حلوة.
1: نعم أكيد.
2: يعني نحن نقلنا لما سافروا ولما ودعناهم وكنا عم نستودعهم وهيك, بس فرحة اللقاء غير, لطعم مختلف.
1: طبعا طبعا.
2: تابعونا بكرة 5:15 بتوقيت بيروت عصرا.

0: بدنا نصبح السيد عبد الله الجندي هالأنشودة الرائعة بصوته، تحيتنا له.
1: أنا كنت عم بتحذر صوت مين؟
0: عبد الله الجندي.
1: نعم، تحية نعم. تحية كبيرة للمنشد عبد الله، المنشد والموزع كمان. نسرين الشعار صباحكم سكر على سكر لكل الأحباب والغوالي علي وإيمان وكمال وكل أفراد أعضاء جروب القلوب البيضاء، منهم الحاجة فاطمة سعد، فاطمة حمصي، لينا، أنجي، سارة، سهام، نورة عربو، هادية، ميسا، لما، مدام بلي، لينا، صباحكم عسل يا عسل. عم تقول
0: يا عين صباح المعرفة وصباح الخير لكل المستمعين. تحية خاصة للحاجة إيمان والسيد علي ولبناتي ووجي أبو عمر الحمصي. هذه الرسالة من الست أم عمر، أهلا وسهلا فيك ست أم عمر.
1: كمان بدي وجه تحية كبيرة للحاج محمد بلطجي، للماما ولخالته منى، الحاجة منى قلطي. خلينا نسمع دعاء اليوم كفي من بعض الفقرات.
2: دعاء اليوم. الحمد لله رب العالمين وصلى

0: ورد اليوم.
1: ويرد اليوم الأربعاء 17 ذو الحجة 1447 الموافق لثلاثة حزيران 2026. منذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. حسبنا الله ونعم الوكيل 450 مرة. إذن ورد اليوم هو حسبنا الله ونعم الوكيل 450 مرة حنكرره بإذن الله. وهذا ذكر يقال للتفويض وتسليم الأمر لله سبحانه وتعالى وللتوكل عليه سبحانه عند مواجهة الصعوبات والشدائد.

0: رسالة من باسم قلاوون عم بقول أنا سمعت تحية زوجتي فبحب أني صبح على شمس حياتي نور الصباح عويك تحياتي لك يا علي ولإيمان.
1: تحياتنا لكم. أكيد في عنا رسالة من السيد عمر حلبي، أسعد الله صباحكم بكل خير، بارك الله فيكم. تحية للحاج أحمد حلاوي اللي هو مدير حملة الديوان للحج والعمرة. عم بيقول عمر اللي عطول بيبهرنا بقصص جديدة بحملة الديوان، يعني عم نتابعهم كمان على صفحات حملة الديوان للحج والعمرة، كأنه نحن معهم حقيقة. زيارات معبيين لهم برنامجهم بالليل بالنهار، يعني شي ممتع حقيقة، شي ممتع. يا ريتنا كنا معهم، ويعني يعطيهم ألف عافية حملة الديوان للحج والعمرة.
0: هلا عمر حندوس من البقاع عم بقول بده انشودة يا حجاج البيت بسلامة.
1: هلا اسمعني،
0: لا بس هو كمالتها مش هيك، رحت ورجعته بخير وسلامة، ولا هو هيك بفكر؟
1: هيدا ميكس، هيدا ميكس مدهي حصار.
0: هو مألف وشكله.
1: نعم.
0: طيب صباح المحبة للإذاعة يلي منحبها باسمة، تحية لك يا باسمة. كمان عنا رسالة بيقولوا فيها يسعد صباحكم، تحية لأسرة الإذاعة، بحب وصل سلامي لأهلي وإخواتي بطرابلس وبيروت، يا ريت نسمع مديح نحو بيت الله أمضي للحاج خالد. نعم. هانيا صيادي.
1: حلوة كتير.
0: يلا سمعنا شو ما بدك يا كمال.

0: يا سلام.
1: كمان تحية كبيرة للمرشد الحاج محمد الخير،
0: بدنا نصبح عليه أكيد. نعم. إذا كان عم يسمعنا تحية كبيرة لإله، حلو الصباح هيك بصوته.
1: نعم.
0: طيب بنكفي رسائلكم. طب حي خلينا نحكي
1: تحية كبيرة لعمر حندوس من البقاع، يعني نحن هيك عم نمزح معك ونلاطفك. قد تكون انت اشكلت عليك يعني انشودتين فاتوا ببعض عندك، يعني في اول يا حجاج البيت سلامة هيدي اسم انشودة، بعدين كمالتها يمكن مقطع من انشودة تانية.
0: نعم.
1: فحنحاول ان شاء الله نلبي طلبك.
0: واللي عم نسمع واللي عم نسمعها هلا هي بصوت محمود حمود المنشد عبد لبى، كتير حلو، اسمعوها رائعة.
1: يلا نسمع.

0: الحاج أحمد عاشور بيصبح علينا بوجه تحية لإخواته عايدة وريمة وناهدة، وكمان نحن بنصبح عليك يا حاج أحمد. شو رأيكم نفوت بالطقس؟
1: طقس يلا.
0: يلا نشرة الطقس فاجأتك مو؟

0: يعني خبرتكم من يومين وهلا برجع بعيد اللي خبرتكم اياه. بطل في سسبنس هلا
1: هلا بيعيدوا حالنا، عرفت؟
0: بنرجع بنعيد حالنا طول الوقت.
1: نعم.
0: بدأ من اليوم حبلشوا تشعروا يعني باذن الله بيرتفع درجه الحراره، وانه فعلا بلشت الصيفيه تقريبا. درجه الحراره بتلامس عدد الثلاثينات بدءا من اليوم مع انخفاض بالرطوبه، وهذا الانخفاض بالرطوبه بيؤدي لانخفاض نسبه الضباب اللي كانت مسيطره على المرتفعات خاصه بالمناطق الشماليه، حتى أوكي. بالجبال اللي كانوا عم يشعروا بهالبرد الكبير بالليل واللي منو معودين عليه بهذا الشهر، يعني رح يبلش ترتفع درجة الحرارة وحتميل صوب هيك درجة حرارة معتدلة أكتر فوق الجبال. هذه هي درجة الحرارة بالنهار 30 وبالليل 18 على الساحل، أما بالبقاع فكمان بالنهار حوالي 30 وبالليل تقريبا 14.
1: يعني الطقس الصيف مرافقنا للويك أند حسب التوقعات.
0: نعم حسب التوقعات. أوكي. من اليوم للويك أند صيف
1: استفيدوا من الطقس الصيفي.
0: نعم.

0: تحية للمنشد الحاج يحيى بصل، اشتقنا له كتير.
1: صح،
0: له زمان ما شفناه سبحان الله. طيب عنا تحية من خالد لخيو يامن، عم بيقول لا تنسونا من الدعاء، نحن كمان موجه لك تحية. أيضا من الرسائل اللي وصلتنا عم بيوجهوا تحية للشيخ علي حندوس وإيهاب حندوس وعثمان حندوس يلي نازلين هلأ على المطار، يوصلوا بالسلامة إن شاء الله. كمان عنا تحية صباحية من هادي فياض من الفعور، و أبو صباح الخير يا حجاج البيت.
1: كمان بدنا نصبح الست أم محمد، عم بتصبح علينا وعلى كل أسرة الإذاعة، وسلامة لجروب القلوب البيضاء، وسلامة أيضا للجميع وخاصة الحجة هبة وأم ويس.

0: بعد الفاصل إيمان عنا خبرية، هل تعاني الأبقار من الاكتئاب؟
1: اكتئاب كمان؟
0: يعني
1: أيوة،
0: مش بس نحن مش بس نحن عم نكتئب، كمان
1: الأبقار عم يكتئبوا
0: بعد الفاصل.
1: يدل أنا

0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب، برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71 390 711،
2: 05 813 277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 811 166.
5: غاز عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
6: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلتنا ميزناها والصالة بوردناها وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكن ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: أكيد بدنا نصبح على راعي برنامجنا سيد إدريس محمد، وقدي حلو هيك يا علي ينزلوا يعملوا صبحية ويسمعوا صباح المعرفة بكفة إدريس.
3: نعم.
2: مع فنشين قهوة هيك على رواق، قاعدة كتير حلوة، قهوتهم كتير طيبة، انزلوا عملوا صبحية عنده واسمعوا صباح المعرفة.
3: هادي عاي اكسترا يا عاي،
2: هاي اكسترا. ودوني ودوني
3: بطلب من الحاج يوسف عاشور.
2: يوسف خرفان، يوسف خرفان والدي هو اللي طلبك. كلهم يوسف. يلا
3: ضيعة اليوم علي.

0: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: الصحة ما عادت مثل أول.
2: ديروا بالكون على صحتكم.
3: يعني جنريك الفقرة الصحية اليوم كتير بتتناسب مع الموضوع.
4: أيوة.
3: بدنا نحكي عن الإجهاد المستمر. تعرفي في ناس كتير اللايف ستايل تبعها
4: نعم.
3: دايما في إجهاد، يعني مثلا قلة نوم مستمرة، شغل كتير، قلق كتير، توتر كتير. هذا الشيء شو بيعمل؟ بيقد يعمل مشاكل كتير.
4: أكيد.
3: هنحكي أكتر عن هالتفاصيل.
4: غير التليفونات واللابتوب والأجهزة وكل هول الأخبار.
3: طيب. بيسعدنا نستضيف لأول مرة بالفقرة الصحية بصباح المعرفة أرابتك.
4: ابن عمي.
3: نعم الدكتور جاد الخرفان، أهلا وسهلا فيك دكتور.
4: يسعد صباحك دكتور جاد، أهلا وسهلا.
3: بس بدي منك تقرب، يعني ما بعرف إذا لأنه الصوت كتير بعيد، إذا فيك تقرب التليفون على تمك أو تحكينا من منطقة يكون فيه الإرسال أزبط. بداية خلينا نحكي أكتر شو هو الإجهاد المستمر.
5: أوكي، أول شيء هيك صوت أحسن؟
3: أي نعم.
5: أوكي. الإجهاد المستمر هو حالة بيمر فيها الشخص، هو منه تشخيص بحد ذاته، يعني ما في حدا بيجي على المستشفى بيقول له انت معك اجهاد مزمن وبيعطوه دواء وبيروح بيتعالج وبيمشي الحال. هو حاله بيمرق فيها الشخص بعد ما يكون مرق بضغط لفتره طويله او تعب لفتره طويله من الزمن، وبيبقى فيها من دون ما يحصل على وقت كافي ليعمل الريكفري اللي هي مطلوبه منه او حاله التعافي اللي هي كافيه لحتى يطلع من الاجهاد اللي هو كان فيه.
3: نعم.
5: اوكي، سو هي منا بمجرد يوم واحد من الشغل المتعب يوصل باخر النهار خلص انا صار عندي اجهاد وهيدي هي حاله الاجهاد، لا انا عم بحكي عنه اليوم هو حاله بتضل على فتره طويله وما عم بيعطي حاله وقت لحتى يطلع من هيدي الحاله، بصير بهيدا الشيء اللي هلا رح نحكي عنه.
4: شو المشاكل اللي بيسببها الاجهاد دكتور جاد؟
5: اوكي، هلا هي المشاكل اللي حبيت اقسمها لكذا نوع. إذا بدكم حأحكي عن المشاكل بحسب شو يعني what does the fact، يعني في عنا مثلا المشاكل الجسدية اللي تنتج من وراء هذا الشيء. قد الشخص من وراء الإجهاد المستمر يصير عنده تعب وإرهاق دائم، يعني حتى قد بتسمعوا عالم هلأ بيقولوا لنا أنه قد ما عم برتاح وأخذت عطلة وبعد العطلة بيرجع تعبان أكثر من قبل العطلة.
4: صحيح.
5: بتلاقوا كمان بصير عنده صداع متكرر كل الوقت، بيقول لك راس عم يوجعني، بكل الوقت بياخذ حبوب بنادول، بياخذ حبوب ادويه لحتى يخفف الوجع متكنت من الوجع، وما بحس براحه وقتيه بس بيعرف هو انه انا بكره حيرجع احس نفس الشيء. عرفت كيف؟
4: نعم.
5: بصير احيانا عنده الام عضليه، يعني فيزيكال بين بالعضلات، احيانا عضلات الظهر، احيانا عضلات الكبيره بالجسم. هيدول الأشياء كلها ياتون بصيروا موجودين من وراء التعب اللي هو مستمر دائما وما عم بيقدر يطلع منه الجسم. وكتير بتربي اضطرابات بالنوم، يعني قد بتلاقوا عالم بيقولوا لك عم نام عم نام وعم فيق بعد ما بحاجة لنوم زيادة، ما عم بشبع نوم.
4: صحيح.
5: هيدا كمان بسبب هيدا التعب المزمن اللي بضله كل الوقت. في كمان أحيانا قد تؤدي لضعف بالمناعة وزيادة زيادة التعرض للأمراض، كله هيدا قد ينتج عن هيدا الإجهاد اللي هو دائما موجود.
3: نعم.
5: هيدا كالإفكتس الجسدية، بس في عندنا كمان إفكتس ذهنية أو على العقل والتركيز. بيصير الواحد عنده ضعف بالتركيز وضعف بالانتباه، ما بيقدر يخلي التركيز تاعه مستمر لفترة طويلة، خصوصي هيدا شيء مبين مثلا فترة الامتحانات، إذا كان حدا عنده امتحان مهم عم يدرس لفترة طويلة يوصل لمحل انه خلص ما بقى قادر انا ضلني عم بدرس كل الوقت، بصير بيلتهي، بيروح بياكل، بيروح بيمشي، بيروح بيعمل قصص، ما بيقدر يخلي التركيز تاعه على الماده او على الماكينه اللي عم يدرسه لوقت طويل. هذا كمان قد يكون بسبب هذا الشيء، بصير عنده مشاكل بالذاكره. قد هلا بنشوف ناس بيقولوا لنا انه ما بقى عم بتذكر، ما بتذكر شو كنت امبارح، ما بتذكر شو عملت اليوم، هدول كلياتهم كمان قد يكونوا بسبب هذا الشيء. وفي كمان دراسات فرجت انه العالم اللي هن بيمرقوا بهيدي الحاله الاجهاد المزمن اللي بيكون عندهم ببطئهم سرعه حل المشاكل، يعني لو هي ما بتشوفوها انتم مشكله باليوم العادي، بس هو الواحد بياخذها كمشكله مثل المشاكل العاديه اللي هي بشغله مثلا. بالعاده بيكون هو بيعرف يتصرف معه على السريع، بس من وراء الاجهاد المزمن قد يصير ياخد وقت أطول لحتى يقدر يحل المشكلة اللي هو كان من قبل نفسه يحلها بسهولة.
4: مين هن الأكثر عرضة دكتور جاد للإجهاد؟
5: هلا الناس اللي هن أكثر شيء عرضة لهذا الشيء حسب الدراسات هن العالم بيشتغل بالقطاع الصحي أو بيشتغل دوامات طويلة ودوامات ليلية وهدول القصص. الأشخاص اللي هن الطلاب يعني خلال فترة الامتحانات أو خلال فترة الدراسة لشيء كبير. الأهالي اللي هن عم بيتحملوا مسؤوليات كتير كبيرة بالبيت، مثلاً عندهم حالة صحية معينة، عندهم حدا صحي،
4: الموظفين بحاجة.
5: أكيد أكيد
3: هلا مش كل الموظفين إيمان يعني لدوامه من 8 إلى 3 غير لدوامه من 7 إلى 7 ولا لا دكتور؟
4: بلا أكيد في منهم عندهم دوامين بالنهار وبالليل. الله المستعان. صحيح نعم
5: صحيح هذا كله بيأثر على هذا الموضوع أكيد.
3: نعم. طيب شو العلاجات المطروحة للمشاكل اللي بيسببها الإجهاد المستمر دكتور؟
5: هلا العلاجات المطروحة مثل ما قلت ما في حد الدواء هي بتعالج هذا الشيء.
4: لا لكن شو بنعمل؟
5: الواحد مطلوب ينظم ساعات النوم. بعرف ان هذا الشيء كثير هيك جنرالك مثلا النوم. اللي مطلوب الواحد يعمل شيء بيقولوا له سليب هايجين، انه ينام بالوقت بوقت يفيق بوقت. اذا حس انه الوقت ما عم يمشي الحال في له طرق لحتى يعالج هذا الموضوع. بس هو بحاجة الجسم ياخد كمية نوم معينة وراحة معينة لحتى يعمل هيدا الريكوفري. في شغلة مهمة كان بدي أقولها هون قبل ما فوت على الخطوات اللي هو الواحد بيطلع من هيدا الشغلة، كان بدي أقول مثل ما قلت بالأول هيدا منه تشخيص، بس ما معناته إنه هيدا منه حالة صحية بتدل على شيء. يعني مثلا فدي يكون الإجهاد المزمن عند الشخص هو بحد ذاته بيدل على حالة صحية هي موجودة عنده وهو ما انه عارفين. مثل شو احيانا فقر الدم بيعمل خمول وتعب في الجسم بشكل مستمر وما بيقدر الواحد يعني ما بيحس براحة حتى لو نام حتى لو ارتاح حتى لو اخذ الراحة اللي مطلوبة لقاله لحتى يرتاح ما بيحس انه هو طلع من هيدا المشكلة. قد تكون مش مشاكل بالغدة، قد تكون نقص بالفيتامينز مثل الفيتامين دي والفوليك أسيد، هدول كل مواتم بيأدوا لهيدا الشيء. وضمن يعني هيدا أشياء ضمن عدة مشاكل صحية قد تؤدي لهيدا الإجهاد المدمر.
3: نعم. طيب دكتور شو بتعطي نصيحة أخيرة للمستمعين ليتجنبوا يوقعوا بموضوع هذا الإجهاد المستمر؟ يعني
5: الفكرة تعيش الإجهاد المستمر إنه الواحد يعطي حاله وقت ليعمل هيدا ريكوفري اللي هي مطلوبة لجسمه ويقدر يعمل هدول الأشياء اليومية اللي هو بيقدر يعملها بدون ما يكون عم بيزيد حمل على حاله ويتعب حاله زيادة. يعني الرسالة الأخيرة اللي هي مطلوب تكون إنه يعرف الواحد يتعايش مع ضغوط الحياة وخصوصا بهالأوضاع اللي نحن بنمرق فيها والأشغال والزمن اللي نحن فيه هلا. بده الواحد يعرف كيف ينظم وقته، ينظم حياته، ينظم نومه حتى ما ان شاء الله ما يفوت بهيدا الدوامه تاعي اللي عم نحكي عنه.
3: يعني دكتور انت بتنصح الناس انه يكون عندهم وقت معين للنوم، كل يوم يناموا بنفس الوقت، وهذا الشيء بيساعد؟
5: اكيد.
3: نعم.
4: طب انا عندي سؤال كمان بنفس الموضوع اللي هو يعني عم ياخد كفايته من النوم بالليل مثلا بس كمان عم يبقى متعب كل النهار وعم بيقضيها كمان نايم، هيدول اشارات لشيء معين، لمرض معين او لنقص بفيتامينات معينه او لا هو بس اجهاد
3: او مكتئب؟ يمكن
4: مكتئب ما هيك
5: هن قد يكونوا هيك. في شغله هلا لانه جبت سيره الاكتئاب، العوار بتاعول الاجهاد كتير بيشبهوا العوار بتاعول الاكتئاب يعني وقد هيدا يؤدي هيدا وهيدا يؤدي هيدا. يعني قد الاكتئاب يؤدي لإجهاد مزمن وقد الإجهاد يؤدي لإكتئاب لأنه هو حاسس حاله كل وقت محبط ما بيقدر يعمل الأشياء اللي هو بيعملها بالوقت العادي عنده. هيدا كمان بيؤدي لأنه هو نفسيته تتعب ويصير عنده هيدا الحالة. بس الشيء اللي انت سألتيني عنه قصة النوم، مثل ما قلت انه ما هو الإجهاد المزمن بيخلي الواحد يصير ياخذ النوم لو هو بينام بالعادة كل يوم 7 ساعات مثلا بياخد 7 ساعات بيبقى بفيق بحس حاله انا بعدني كانه نمت. واكيد هو قد يكون دليل على اشياء صحيه، مثل في عنا شيء اسمه سليب ابنيا اللي هو بيكون الشخص كل الوقت بينام بس لا هو عم بينام لما يرتخي جسمه بالنوم راحل ف فبآخر مرحلة من النوم بيرتخي

0: وعم يعمل الأشياء اليومية تاعيته، قد يكون قاعد عم بيحكي معك فجأة تلاقيه نام. هدول بصيروا هدول القصص، في ناس بيناموا هن وعم بيسوقوا إذا عندهم هيدي الحالة. هيدي حالة خطيرة يعني، بحاجة لعلاج.
1: نعم. شكرا لك الدكتور جاد الخرفان على المعلومات المهمة اللي عطيتنا اياها، وبدنا اياك معنا دايما ان شاء الله،
2: بدنا نلاقيه كمان ببرنامج طبيب وكمان دكتورة سارة دباخ ان شاء الله. بدك توعدنا.
0: ان شاء الله ان شاء الله. بارك الله فيكم.
1: امين وبكم في امان الله.
3: مثل ما قالوا الصحة تاج على رؤوس الأصحاء.

0: حلوة هالأنشودة، بهديها للماما اللي بتحبها كتير، وبهديها للصديقة جانات بلهوان، ما بعرف إذا عم تسمعنا بس هي بتحبها كتير كمان. بدي وجه تحية كبير لست أم الحسن أبو الخدود، عم تقولي يا علي ليه ما عم تقرأ رسالتي؟ شكرا لإلك ست أم الحسن على هالرسالة الحلوة، وتحية لإلك كمان. عنا تحية لباسم مليانة بدوره بصبح علينا، عم بيطلب أنشودة منزار الهادي للحاج معروف رحمه الله، هلا إن شاء الله كمال بسمعنا إياها. أم أويس بلا منزار الهادي دق للحاج معروف، كمان الحاج دغيلي كمان أنشدها. أم أويس كمان بتوجه تحية لأم أحمد سمحة وبتقلها مبارك على المولود الجديد، وكمان أوكي
1: بدي صبح الحاجة جميلة شميس وأيضا ست سامية، تحياتنا لإلكون يسعد صباحكم. وسامية شميس بتصبح على الدكتور جاد الخرفان وبتقله الله يحفظك، وكمان بتصبح على كل أهل الخرفان. جارة الرضا عرفته،
0: أنا كمان بوجه لها تحية كبيرة الحاجة جميلة
1: حبيبتي ست جميلة.
0: سارة صباغ وإبراهيم العرب بيوجهوا لنا تحية وبيقولوا زمان ما طلينا بس أنتوا بالقلب، شكرا لإلكون. فتلنا بخبرية اليوم، شو قصة الأبقار اللي عم تكتئب؟
1: دخيلك
2: خبرية اليوم.
0: اسمعي الخبرية يا إيمان،
1: تفضل.
0: يعني بتقعدوا بتنقوا، كمان الأبقار عم بيكتئبوا،
1: كمان الأبقار عم
0: بنقوا. تشير إحدى الأبحاث العلمية أنه الأبقار ليست مجرد حيوانات تعتمد على السلوك الغريزي، بل تمتلك أيضا علاقات اجتماعية مركبة.
1: أيوة.
0: داخل القطيع.
1: نعم.
0: تؤثر بشكل مباشر على حالتها، على حالتها النفسية. فقد أظهرت دراسات سلوكية أن الأبقار تميل إلى جعل روابط صداقة مع أبقار محددة.
1: أيوة.
0: يعني كل بقرة
1: بيعملوا عندها جروبات، عرفت؟ نحن صحبة مع هول ما صحبة مع هول.
0: عن جد يعني البقرة عندها صديقة مفضلة بالقطيع، يعني بقرة مثل أصدقاء مع بعضهم.
1: ايه بيشبه بعض، نفس ايه التفكير. نفس
0: ليه بيصيروا هيك بيعملوا هالجروبات، أو بيصير مثلا اثنين أقرب لبعض؟ لأنه بيشعروا مع بعض بالراحة والأمان. أما لما يجي مثلا دور شي بقرة مثلا أنه يفللوها من القطيع أو تنباع أو شي، فالبقرة الثانية لما تنفصل عن صديقتها بتشعر باكتئاب شديد.
1: ايوه
0: نعم.
1: هلا زميلتنا ميان عم تسال اذا الابقار اكتئبت شو بيكون وضع الحليب؟
0: بدي ايه بقى انا جاب بالي هذا الموضوع نشوف. هلا شو وضع الحليب؟ يعني
1: نعمل دراسه قد ايه تاثيره على الحليب اللي عم نتناوله.
0: نعم سبحان الله، او يمكن ما له تاثير، قد يكون ما بقى ينزل حليب منا لانه
1: بيروح حليبه مثلا. اكتئبت. شو هي بالمزرعه؟
0: نعم
1: اوكي.
0: هذه كانت
1: قوية
0: الخبرية. على فكرة فتلنا بسؤال اليوم، سؤال اليوم كتير جدي، يعني
1: ما خصوا
0: باللي عم نقول. فتلنا بسؤال اليوم يا كمال.

0: أهل اليوم.
1: سؤال اليوم غير السؤال اللي أنا حاطه على السكريبت عندي، غيرته نقلته لبكرة.
2: طب أنا حبيته
1: هذا لبكرة سؤال. بما أنه نحن بكرة ما حقول شو هو بكرة،
2: ما حنقول
1: خلي لبكرة.
2: خلي لبكرة.
1: بس أنا لفت لي نظري بوستر منزله أحد الأصدقاء. البوستر بيقولوا فيه إذا الشخص انتصر على نفسه بتنحل أغلب مشاكله.
2: كيف يعني؟ شحلة.
1: هون السؤال.
2: أيوة.
1: هذا السؤال اللي بدي أسأله للمستمعين.
2: شو
1: يعني الشخص ينتصر على نفسه؟ شو يعني؟ بشو يعني ينتصر على نفسه؟ ينتصر على نفسه انه مثلا ما يرد الاساءة بالاساءة. ينتصر على نفسه مثلا ما يحقد على حدا.
2: نعم.
1: ينتصر على نفسه انه يقتنع باللي هو فيه وما يطلع يعني بالامور امور الدنيا للي اعلى منه ويقعد يكتئب وينكرب ويا ريتني عندي السيارة ويا عندي.
2: وإذا حدا أساء له مثلا كمان بيعفو عنه
1: أكيد مثلا. أعطوني أمثلة، أعطوني أمثلة عن أنه كيف الواحد بينتصر على نفسه وليه يعني لما ينتصر على نفسه بتنحل أغلب مشاكله.
2: بيحس براحة نفسية
1: مثلا،
2: راحة نفسية كبيرة.
1: نعم، بعتونا أجوبتكم على رقم الواتساب 01 66 76 02.

0: بدي وجه تحية كبيرة لمنى العشي اللي هي كمان بتحب أنشودة بوقيع الخير. هلا بنرجع بنسمعها كمان.
1: حبينا كتار إلا جمهور كبير. نعم. هالأنشودة كمان بدي صبح الست أم أويس بدي لحق أقرأ رسالتها قبل ما ناخد إجاباتكم. صباح الخير والورد والياسمين، بحب وجه تحية لألكم ولمستمعي الإذاعة ولست أم أحمد سمحة، وبتقول مبارك ما أجاهن علي علي موسى وسماح، الله تعالى رزقهم بمولود سموه محمد، ألف مبارك قدوم محمد. كمان عم تقول بدها زلغوطة، بدها زلغوطة للمولود الجديد. رينا لك الرسالة وإن شاء الله تكون سمعتيها، وهي زلغوطة من عند كمال.
0: طيب خلينا نبلش نقرأ الرسائل. الموضوع هو شو يعني الشخص ينتصر على نفسه، وشو بصير يعني لما ينتصر على نفسه. ميان الزميلي ميان دمشق، كم تقول ميان الخرفان؟
1: ما عنا ميان، بس كتير حلو الاسم على فكرة،
0: لأنه على القافية.
1: ايه صح،
0: مثل إيمان الخرفان قافية.
1: نعم.
0: بوضعنا نفس أمارة بالسوء، وإذا الواحد ما طاوع هذا الأمر وكسر نفسه يلي قد تأمره بالمعصية والإساءة، هون بيكون انتصر، والنصر الحقيقي بيكون بالطاعة، بطاعة الله يعني، ونيل الثواب.
1: نعم. شكراً. السعادة في العبادة.
0: شكرا ميان،
1: هذا كان شعار بأحد الأوقات يعني.
0: نعم.
1: السعادة في العبادة كثير حلو حقيقة، الواحد بيلاقي راحته النفسية لما بيأدي الطاعات على أكمل وجه وبيجتنب المحرمات، هم بتكون السعادة.
0: كمان منا سهلة قصة الانتصار على النفس. يعني هو بده كتير، بده كتير شغل على الواحد على حاله،
1: بده كسر نفس،
0: بده يعني مثلا نقول انت على الطريق مثلا صار مشكلة بينك وبين حدا، وهو اللي غلط معك، انت ما عمل له شيء وبلش يسبك وبلش يهينك، وانت ردت فعلك هتكون مثلا كتير رائعة،
1: عنك أغضي،
0: ايه مثلا الله يسامحك.
1: نعم.
0: او مثلا
1: عفوت عنك،
0: او تروح جيب له هدية مثلا. هيدي لفل،
1: هيدي لفل كتير عالية، كتير عالية. سبحان الله، هو انك مجرد انك تطنش وما تبادل الإساءة بالإساءة، هيدا كتير بده شد أعصاب وبده. نعم. كتير هيك حكمة وصبر، كيف انك بعد تبادله بالأحسن. يعني
0: أنا ليه طرحت هذا السؤال إيمان اليوم؟ لأنه عم شوف من وراء الضغوطات اللي عم نمرق فيها بالحياة والأجواء المشحونة.
1: نعم.
0: عم حس كتير من الناس عم تبقى هيك متوترة وناطرين بعضهم على كلمة وما بمرقوا لبعض. نعم. يعني سبحان الله، فهيك
1: ما عم يتحملوا بعض. ليه يا جماعة؟ ليه؟
0: أبدا،
1: بهيك الظروف وبهيك أوضاع العكس اللي مطلوب يصير. مطلوب نتحمل بعض أكتر، نصبر أكتر، نقسم رغيف بيننا وبين خينا أكتر وأكتر. فلذلك لا، بالأزمة وبالشدائد بينعرف معدنه الأصلي

0: بصبح الزميل حسام نيمني. يسعد صباحك حسام.
1: صباحو يا حسام. صباح. سلامة قلبك الله يعافيك.
0: نعم.
1: كمان بدي صبح السيد فوزي درباس صباح الورد عم بيقول صباحو للإذاعة. فوزي درباس تحياتنا لك. ست نادية بغدادي صباحكم أحلى صباح وأحلى إذاعة. علي وإيمان بلسم وتفاؤل تحية لزوجي وإخواتي وأحفادي وبناتي فرح مروة وآية.
0: طيب برجع بعيد سؤال اليوم, شو يعني الشخص ينتصر على نفسه وليه بتنحل أغلب مشاكله لما ينتصر على نفسه؟ أماني الحسين بتقول النفس غالبا أمارة بالسوء, فلما الواحد عم بيجاهد نفسه يعني عم يترك اللي بتميل نفسه له.
1: صح.
0: وعم بيبذل مجهود ليعمل العكس اللي هو الأصلح, فأكيد هيدا انتصار كبير. وهيدا مش بس بالطاعات, حتى لما بيعمل حمية أو مثلا بيجبر نفسه على الرياضة ترك الخمول رح يريح صحته إن شاء الله.
1: صح. كمان بدي صبح على طنط باسمة عم تقول الصبر على الوجع وأنه نقول الحمد لله على كل حال.
0: نعم.
1: هذا كمان بده صبر وبده مجاهدة نفس وتحمل.
0: مرة شفت شخص كاتب على الفيسبوك بما معناه أنه كانت نفسه عم تطلب أمر معين.
1: نعم.
0: وهذا الأمر يعني كان هو منه لصالحه, بس هو قال أنا تركت هذا الموضوع وما رحت عليه لأنه نفسي عم تطلبه.
1: أه.
0: لأنه شكله لأنه نفسه عم تطلبه يعني في شيء.
1: نعم.
0: مش ضابط يعني.
1: نعم. فهو بده يحرمه من هذا الأمر. كمان ست أم خالد عم بتقول بينتصر على نفسه بتغيير عادات غير سليمة بشخصيته, فبيصير عنده تصالح وتقبل أكتر للآخرين.
0: نعم. هذه ماما قايلة هيك؟
1: لا طنط باسمة قايلة غير شيء, الصبر على المرض.
0: نعم.
1: سلامة قلبك طنط باسمة.
0: انتصار على نفسه أي الصبر على البلاء والغلاء والوباء, مظبوط؟
1: ايه على القافية. ايه والله. كمان في عنا إجابة من باسمة, الانتصار على نفسك هو انك تسامح من أساء إليك وأن تكظم غيظك وأن لا تغضب إلا لله.

0: بدها صبر
1: بدها صبر إيمان. أمرار كمان كسر النفس أو الانتصار على النفس بمواضيع لما تكوني عم تتناقشي مع شخص بأمور دنيوية, يعني حكي فاضي وبتقعدوا ساعة عم تتناقشوا, ومثلا بكون الشخص خلص يعني عارف حاله أنه هو اللي عم بيقوله وجهة نظره مظبوطة, بس هيداك بعده عم بيناقشوا وعم بياخدوا بيعطي معه, وهون كسر نفسك وانهي الموضوع
0: ووقف المراء اللي ما في يعني الأخذ والعطل, ما في خير أنه مستعدين يمشوا فيه ساعات
1: وما بيتعبوا, ما بيتعبوا. طب خلص يعني
0: استخدم لسانك بالخير أنه هيدا الأخذ والعطل اللي ما في منفعة, بلي
1: بده يحط على عينه.
0: ايه.
1: بده يحط, لا ما انا
0: بدي ورجيه.

0: سبحان الله.
1: طيب بعدنا عم نستقبل رسائلكم. من الانتصار على النفس، هادية صندقلي عم تقول انه يخالف الشخص هواه، انه يتحكم بردات الفعل والغضب، الاعتراف بالاخطاء، ويكون عنده الشخص القدرة على الاعتذار والعفو عند المقدرة.
0: هيدي قوة.
1: نعم.
0: هيدا القوي، هيدا ما بيكون ضعيف. في ناس اخذ فكرة كتير غلط انه يي مرد دلو ياها ما جاوب ويي ضعيف ما بيقدر.
1: أبدا
0: بالعكس تماما. هيدا القوي، هيدا اللي قادر يكمش حاله عند الغضب، وهيدا اللي حقيقة قدى. عرفت؟ بدي صفح السيد هاني كمان عم يحكي بحسن الخلق ينتصر على نفسي.

0: لكم فل وزنبق عم بيقول مين بس يا ريت هيك تبعتوا لنا من مين الريست هيلي. صباحكم فل وزنبق، النفس من اكبر اعداء الانسان، واذا انتصر على القوي صار ما بعد ذلك هين. يا ريت هيك تبعتوا لنا بس مين اللي عم يبعث لنا رسالة. محمود هلو تحياتنا لك سيد محمود.
1: شو هيدا اللي حطيته حلو؟
2: بيوتيفول وياسمين وزنبا
0: كلهم وشو دي؟
1: طيب ام حسن عم تقول الصبر على تربية الأولاد، لأنه خاصة لما يكون مش الأب مش موجود.
0: نعم.
1: سبحان الله صعب كتير. نعم
0: صحيح. كمان الانتصار عندي على طول طالما ما أنا متوكلة على الله، الله يكفيني. معكم إيمان فراج، أم بلال ناصر، تحياتنا لأليك ست أم بلال.
1: وسيمة الشغور، شو في كمال فيت بحصيتك هيك يعني عجقت عليك
0: أشكيلي ببكي لك
1: عم بتصبح علينا أسيمة وبتقول بالنسبة لنفسي أنا بعد حالي منتصرة عليها بالبعد عن المعاصي والقيل والقال وما أكثرها بوقتنا الحالي. أوقات بشعر بتعب نفسي وأغلب الأوقات بالرضا.
0: نعم أسعد الله صباحكم في الدارين علي وإيمان. أنا بحس أني انتصرت على نفسي لما حدا بالشغل بيستفزني وما برد. شو هيدا يا إلهام قوية.
1: أمرار أنه مثلا بفكر الشخص إذا حدا استفزه ومرض أنه حيقوله عنه أنه هو ضعيف الشخصية مثلا، أو ليك كيف عم بيحكوه ما برد. لا بالعكس، هيدا أنت أقوى منهم.
0: نعم
1: على فكرة.
0: نعم ما قدر يستفزك، ما قدر ياخد اللي بده إياه، عرفته. للي بده جاوب على سؤالنا شو يعني الشخص ينتصر على نفسه، وعطونا أمثلة على 01 رسالة نصية مع اسمكم على 01 66 76 02.

0: بدي احكي عن موضوع كمان بخص الانتصار على النفس.
1: نعم.
0: وفعلا فعلا بده كتير مجهود هذا الموضوع.
1: شو هو؟
0: النظرة المحرمة على الطريق.
1: صح.
0: وكتير كتير كتير من الناس بتوقع فيها. هيدا قد ايه الواحد بده يجاهد نفسه وينتصر
1: يغض النظر.
0: بس وين القوة؟ القوة انه فعلا فعلا ينتصر على نفسه بهالموضوع، ما يتطلع وينوي بقلبه لله تعالى انه انا ما بدي اعصى رب العالمين.
1: ثاني
0: هون القوه، شوف الراحه اللي بحس فيها من بعد ما يعمل هالشغله.
1: تماما 100%. وبما انه هلا اجت الصيفيه، وبما انه يعني بترتفع كثير درجات الحراره بلبنان، وانت فتحت موضوع كثير مهم يا علي، موضوع انه الواحد يغض نظره يغض بصره، بس كمان بالمقابل الطرف الاخر يعني حلوه الستره، حلوه الحشمه، حلوه ندير بالنا على لبسنا يكون محتشم مرتب، في يكون مرتب وفي يكون على مود وعلى الموضة واللي بدكن إيه، بس كمان في يكون كتير محترم وكتير لائق لحتى أنا أنزل فيه على الشارع. خلينا نراعي الآخرين ونراعي حالنا ومصلحتنا وأحوالنا، وما تنسي أنه عندك بنات مثل ما أنت عم تلبسي حيلبسوا، فديري بالك على هذا الأمر.
0: مرة سألوا وحدة على التي في، هيك وحدة يعني من المشاهير، قالوا لها ليه ما بتتحجبي؟ قالت له شوب بشوب كتير.
1: شوب؟
0: قلت للمذيع بس القبر أشوب. بالقبر في شوب كمان
1: ونار جهنم يعني.
0: نعم.
1: الواحد يفكر شو حضر لليوم اللي بده يبقى اللي إلى ما لا نهاية، يعني الواحد يشغل لآخرته. سبحان الله. في عنا أنشودة وطلب من كمال، بدي اسمع مقطع من أنشودة تعبان يا بدوي من مي هواري، عم بتقلنا صباح الفل والياسمين، وبدي أقول للحاجة رولا مكداشي زميلتنا، حج مبرور وسعي مشكور، تقبل الله طاعاتكم. أكيد نحن نعطينا بفارغ الصبر لزميلتنا رولا مكداشي، وإن شاء الله تكون عم تسمعنا وتستغفر لنا.

0: يعني الشخص ينتصر على نفسه يا عادي؟ شو
1: نعم.
0: في عندك إجابات؟
1: المداومة على محاسبة النفس بتساعد كتير لننتصر على نفسنا. يعني صحيح. الواحد هيك يعمل جرد كل يوم، أنا شو عملت؟ طب ليش عملت هيك؟ طب أنا مطلوب ما بقى أعمل هيك، ويتوب إلى الله إذا ويصلح. عمل معصية ويصلح. هذا الشيء كتير بيساعد على الانتصار على النفس. نكون صادقين مع أنفسنا، لأنه الانتصار هو اللي بيصير داخل النفس قبل ما يبين للعالم.
0: صحيح. تخيل لو كل واحد التزم بهيدول القصص، نحن عم نحكي مع حالنا قبل ما نحكي معكم، تخيل كل واحد فينا طبقهم حقيقة على حاله، انتصر على نفسه، بيته صار صحي، بنايته، شارعه، المجتمع بأكمله حيصير صحي مثل ما عم نذكر. يا ريت هيك نسمع هيدا الحكي ونبلش بحالنا وبإصلاح ذاتنا.

0: بعدها مستمرين بتلقائكم على 0166-76-02. شو يعني الشخص ينتصر على نفسه؟ بدي صبح على زميلتنا ست أماني الحسين كمان وعم بتعلق على الموضوع اللي ذكرته يا علي على موضوع انه الشاب يغض نظره وعم بتقول هيدا اللي انت ذكرته ثوابه كتير كبير. الشاب الذي نشأ في طاعة الله واللي تدعوه امرأة ذات منصب وجمال فيأبى خوفا من الله يكون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، صحيح كما ورد في السنة النبوية. شكرا للمعلومة ست أماني. بدي صبح ست أسيمة شاغوري اللي بدورة بتصبح علينا وعلى كل المتابعين وعم بتقول أنه بينتصر الشخص بالبعد عن المعاصي القيل والقال، وما أكثر بوقتنا الحالي أوقات بشعر بتعب نفسي وأغلب الأوقات بالرضا. تحياتنا لك ست أسيمة. رامي عم بيقول التحرر من الأنا.
1: ايه في كتير عندهم هودي الانا، يعني
0: انا اللي بفهم، انا اللي بعرف،
1: انا بتحكيني هيك، انت ما بتعرف انا مين،
0: انت ما بتعرف مين انا،
1: هيك بقول البعض يعني. سبحان
0: التحرر
1: الله،
0: التحرر من الانا.
1: نعم.
0: سبحان الله.
1: كمان من الرسائل اللي وصلتنا عم بيقول الانتصار على النفس انك تحسن الظن بزمن كتر فيه سوء الظن.
0: اي والله، اي والله، حسنوا الظن، حسنوا الظن ببعضكم باحبابكم، حتى اللي مارق على الطريق حسنوا الظن فيه، يمكن صار معه شيء انتم ما بتعرفوا شو ظروفه ببيته بشغله بحياته، ليش خبطني، ما يمكن بالغلط، يمكن ما شايفك اصلا، يعني حسنوا الظن. ام الحسن تحياتنا لك، صباح الخير. بينتصر الشخص على نفسه بالصبر على تربيه الاولاد. انت قريت الرساله، معلش منعيدها، وفينا نسمع انشوده ابنها لست ام الحسن، أنشودة الحسن أبو الخدود، العشرة المبشرين بالجنة.
1: عبل ما يجهزها كمال بدي أقرأ رسالة من هنادي عم تقول ببساطة، ما شاء الله دغري أنت، سريع
0: دغري سريع.
1: نعم. هنادي عم تقول ببساطة لأنه دواء النفس
0: شو
1: مخالفته،
0: صح،
1: بدون الدواء حتبقى من تعب لتعب.
0: أي نعم.
1: نعم
0: هنادي من الشوف، يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. عم تقول تحية لألكن، أدامكم الله بهالإذاعة الحلوة. عم تقول ببساطة لأنه دواء النفس هلأ
1: كمان كيف تنتصروا على نفسكم؟
0: لما بيطول
1: مرق لها لإيمان إنه بتعيد رسالة دغري من بعدك.
0: طب سمعنا يا

0: كمان عم بيقولوا أسعد الله صباحكم بكل خير. إذا في مجال مديح على النبض يعني أصدر هواء المدينة على النبض.
1: قالوا وصلنا المدينة
0: على يعني على ألف طويلة مش على ألف قصيرة.
1: هادي يا صندق لتحياتنا لإليك. الإصرار على الهدف إيمان انتصرت وقفت مسكفة عن جد
0: صح مظبوط.
1: على فكرة قطعت صدقوني قطعت. أنا بدي أخبركم تجربتي الشخصية. اللي بده يوقف نسكافيه بيقدر عن جد بيقدر وبيلاقي الفرق دغري. اللي 10 أيام تقريبا حقيقة بتفرق وبتقدروا تعملوا. هي بس أول فنجان إنكم تقولوا له لا هيدا الأصعب شيء بس بعدين خلاص بتقطع. نعم. أوكي وهيدا كمان أنا بعتبر حالي انتصرت صح.
0: رشا عم تقول الانتصار على النفس من الكسل لأنه النفس بتميل للراحة
1: صح
0: طبعا.
1: نعم
0: يعني لما مثلا تكون قاعدين بالبيت مثلا وصير انت مثلا عم بقول عن الرجل بده يروح على الجامع ليصلي جماعة مثلا.
1: نعم.
0: بصير نفسه بتقول له ما صلي هلا انت
1: في غيرك عم يروح المسجد
0: وفي رايحين هيك. هيدي من الأمثلة عن قصة الراحة والكسل.
1: خالف نفسك وروح صلي في المسجد.
0: نعم.
1: كمان صباحه لسيد محمد بغدادي أهلا وسهلا فيك تحياتنا لك.
0: بعد الفاصل عنا قصة عن رجل وقف قدام زوجته من بعد ما أصيبت بالسرطان. شو العبرة من هالقصة وكمان عنا طبخة اليوم مع إيمان فما تروحوا لبعيد.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة.

عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الأربعاء 3 حزيران 2026 الموافق 17 ذو الحجة 1447 هجرية. نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت معادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل صمدت الجولة الرابعة للمفاوضات تناقش تثبيت وقف النار.
1: من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. السلطة تستجدي دورا في مفاوضات واشنطن، حزب الله يحسم وقف شامل للحرب وانسحاب الاحتلال، إيران لأمريكا لا تراجع عن وحدة الساحات.
0: وإلى جريدة الديار، وقد عنونت لحظة الحسم تقترب، فهل تنجح التسوية؟ حزب الله يرفض معادلة الضاحية مقابل المستوطنات، واشنطن اتفاق سيء أسوأ من الاتفاق.
1: ونتابع مع عناوين صحيفة البناء. ترامب لـ 48 ساعة لتثبيت وقف شامل، والمقاومة ترفض معادلة الضاحية والشمال. التفاوض اللبناني الإسرائيلي محكوم بخطوط حمراء لإيران والمقاومة لضمان التنفيذ. تداول رسائل إيرانية عسكرية وسياسية قوية وصلت واشنطن أدت للتحرك السريع.
0: وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت هدنة الضاحية صامدة ووقف النار الشامل محور مفاوضات واشنطن. ترامب لطهران: الوقت حان لإبرام صفقة. وروبيو: المرشد الإيراني يشارك بالمفاوضات. 122 قتيل وجريح أوكرانيا بهجوم روسي كبير.
1: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الشرق: الإمبراطور الرئيس ترامب ينقذ لبنان. ترامب يوقف الحرب بين إسرائيل والحزب. عون: القوة في شجاعة التفاوض لإنهاء الحرب. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن لبنان ويصفه بالمجنون.
0: وإلى جريدة الجمهورية، ومن أبرز ما عنونت: حراك لإعلان وقف نار شامل، لبنان وإسرائيل يطلقان مفاوضات المسار السياسي.
1: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط: العراق: تأييد فصائلي متسارع لحصر السلاح. لبنان وإسرائيل: المفاوضات تواكب الحرب. مفاوضات تتأرجح بين تفاؤل أمريكي وحذر إيراني. الفرقاء السودانيون للاجتماع في أديس أبابا. موسكو تلوح بنمط جديد في الحرب.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: رجعنا لكم بصباح المعرفة ومكملين فقراتنا، وسريعا رح ننتقل لفقرة الطبخ. وإيمان اليوم كان عم تخيرني بين خيارين،
3: عندكم اثنين أوبسيون، أو بعملكم سلاد أو بعملكم باستا. هلأ صيفية بتعرف يعني، يا هيك يا هيك.
2: يلا شو السلاد يعني، أسمينا شو السلطة اللي حاطتيها براسك؟
3: بكون جيبوا كيسة شيبس. خليني بلش بالسلاد. يلا طبخة اليوم.
0: طبخة اليوم،
3: اوكي، هيدي الوصفه اللي حقلكم اياها صراحه بنات اللي عملوا لي اياها وطلعت كتير طيبه وحبيتها كتير لهيدي السلاد. بتكون تجيبوا تشيبس اللي انتم بتحبوه على خال على باربيكيو.
2: انت اصلا بالنسبه لي مبلش شيء يعني انا اوت برا.
3: طب هلا خليني كفيها. جبناهم لهالتشيبسيات اللي كتير طيبين، النوع اللي بدكم اياه، فينا الناتشوس كمان اللي بدكم اياه، بتجيبوهم تعملوا هيدا الميكس التشيبسيات الطيبين، الخل كمان بيطلع كتير طيب، وجيبوا شيء كسرون هني وبقلب الكيس، يعني جيبوا المدقه او شيء
2: بكسرون كتير صغير،
3: لا ما يكون كتير ناعم، كسرون عرفتوا، خلونا نكسرون. حطيناهم بقلب الجاط الكبير اللي بدنا نعمل فيه السلطه. اوكي، بنجيب هالخياره بنفرمها ناعم، بنجيب البندوره منفرمها ناعم، مثل ما عم تسمع علي مصدوم، مثل ما عم قلك فرمنا الخيار كتير ناعم، حطيناهم فوق التشيبس، فرمنا البندورة ناعم كمان حطيناهم فوقهم، فتحنا علبة الذرة كمان حطيناهم فوقهم، بصلة صغيرة فرمناها كتير ناعم حطيناها فوقهم. بعدين بدنا نعمل الدريسنج، بدنا نعمل الصوص، منجيب الحامض، منجيب خل، حامض، خل، ملح، بهار أبيض الشوي حار، مع مايونيز وزيت زيتون، خلطوهم كتير منيح وحطوهم فوقهم وخلطوهم منيح.
2: كتير كتير محمسة عم تقولي.
3: بدي أعملها اليوم أنا، حفل من الإذاعة روح أعملها، كتير طيبة عن جد. عملوا لي إياها بناتي، عم يقولوا لي ماما هادي كتير ترند. طلعت
2: خيار مع تشيبس يعني، ما
3: كتير طيبة علي، صدقني كتير طيبة. أنا أول شي عملت مثلك نفس الشي، بس لما طعموني إياها بنات عن جد يسلموا إيديهم، طلعت كتير طيبة، جربوها. أوكي،
2: وبتشبع يعني؟ ممكن
3: بتشبع أكيد. تعرف جوع آخر الليل لما بيضرب؟
2: أيوة
3: كتير طيبة.
2: طيب هذه كانت طبخة اليوم، خلينا ننتقل سريعا لقصة وعبرة.
4: أنا ست بيت ناجحة وطبخاتي شهية، والحلو كله من شغل إيدي،
5: وأنا حابة أتعلم كيف بيعملوا الملوخية والمغربية والبيتزا والبامية واللازانيا والكبسة والكبة بالصينية والمعكرونة وورق العنب والكفتة بالصينية.

0: كان الرجل حريصاً على أن يقف أمام زوجته بعد أن شخصها الطبيب أنها مصابة بالسرطان. كان يرافقها في جميع مراحل العلاج. في غيابها اهتم بإطعام أولاده وتنظيف المنزل، بالإضافة إلى الذهاب إلى الدوام. وعندما تساقط شعرها بسبب العلاج الكيميائي، حلق شعره على الصفر وقال لها: شكلنا هكذا مع بعضنا جميل جدا. وعندما شفيت زوجته من المرض، كتب عبارة بالخط العريض على سيارته: زوجتي شفيت من السرطان، محتفلا مع كل من مر بالقرب من سيارته على الطريق بتعافي رفيقة عمره.
1: وعلى فكرة هذه قصة حقيقية يعني. نعم. وخاصة المقطع الأخير، بدي أتشكر زميلي أماني الإحسان، هي اللي بعتت لي إياها.
0: نعم.
1: ولنعلي أكثر على القصة ونعرف العبرة منها، بيستعدنا نستضيف فضيلة الشيخ زياد العسالي من كندا. أهلا وسهلا بكم شيخي.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا.
1: شو رأيكم بالقصة شيخ زياد؟
2: ما شاء الله، هي قصة جميلة وعملت لنا هي قصة يعني حقيقة حصل هذا الأمر. ويعني حب الزوج للزوجة ويدل على الإحسان والمحبة والمودة، سبحان الله. وهذا شيء جميل، ولنا في رسول الله الأسوة الحسنة في ذلك يا أحبابي. وهذا أمر مهم جدا، يعني حسن المعاملة للزوج لزوجته، الرسول دلنا على ذلك، فيقول عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم يعني الذي يحسن معاملته.
0: شيخي لو منعيد الحديث لأنه انقطع الاتصال. شيخي لو منعيد الحديث لو سمحت. نعم. لأنه راح الاتصال، تفضل.
2: كنت أقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال: خيركم للنساء. يعني الرجل الذي يحسن معاملته لزوجته هذا بيكون من أفضل الناس إن أخلص النية لله سبحانه وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام يا أحبابي أوصانا بحسن معاملة النساء بالعطف والرحمة والإحسان، يعني الذي يحسن معاملة النساء يعني الأزواج فيعاملهن بالتواضع والعطف والرحمة وبشاشة الوجه والإحسان والعفو، إذا هن أسأنا يكون أفضل الرجال عند الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام هكذا كان، يعني كان يمازح زوجاته وكان يحسن إلى الزوجة. يعني فالزوجة هي يعني ركن من أركان البيت أحبابي. فالمرأة إذا مرضت على الرجل أن يحسن إليها وأن يقوم بخدمتها لله سبحانه وتعالى كما هي تفعل. يعني أنا بعرف من نفسي إذا أنا مرضت، يعني زوجتي الله تعالى يبارك فيها يعني تقوم بخدمتي وتهتم بي، وإذا كنت تعبانا تساعدني. يعني هذا أمر كثير مهم يا أحبابي. فالتواضع للزوجة هذا أمر مطلوب، والعطف على الزوجة أمر مطلوب يا أحبابي. فأفضل الرجال هم الذين يحسنون إلى النساء يا أحبابي. بس مع الأسف اليوم كثير من الرجال على خلاف هذا، يعني يعاملون نساءهم. كثير من الرجال يعني إذا مرضت الزوجة لا يصبر، مع أنه الزوجة تصبر. كثير من الرجال في زماننا لا يعاملون الزوجة كما أمر رسول الله، يعني لا يتواضعون معهن. وبعض الرجال يعتبر نفسه مترفعا على زوجته، وهذا لا ينبغي. ينبغي أن يتواضع معها وأن يحسن إليها وأن يصفح وأن يعفو عن سيئاتها وأن لا يقابل الإساءة بالإساءة. ومن كان هذا حاله كان أفضل الرجال. أما الذي لا يعامل النساء بهذه المعاملة يا أحبابي لا يكون من أهل الطبقة العليا. يعني هو بخرب بيته أحيانا الرجل إذا أساء المعاملة مع الزوجة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: خيركم لأهلي، يعني لزوجته، وأنا خيركم لأهلي. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه يقول: أنا أحسن معاملة لأزواجي منكم، سبحان الله. فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني من حسن خلقه كان عندما يبيت في بيت إحدى زوجاته لأجل الدور كان يخرج صباحا ويدور على كل واحدة. شوف التواضع، لا ينتظر أن يخرجنا، هو يخرج فيقف على باب زوجته ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت. يعني سبحان الله، شهر الرجل العظيم عليه الصلاة والسلام. فالزوجة لها حق والزوج له حق يا أحبابي، فلو كل واحد منا براعي هذه الحقوق إن شاء الله تعالى يعيش حياة هنيئة. وحتى الرسول عليه الصلاة والسلام يا أحبابي يعني في أكثر من حديث حثنا على حسن معاملة الزوجة. وحتى مر الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسابق عائشة في العدو يعني في الجري، فسبقته يوما وسبقها في أحد الأيام، فقال عليه الصلاة والسلام هذه بتلك. يعني شوفوا شو بيعمل كان الرسول عليه الصلاة والسلام مع السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو القدوة لنا يا أحبابي. الواحد منا عليه أن يحب زوجته لله تعالى وأن يتواضع لها لله. إن رأى منها ما يزعجه فليتذكر كم رأى منها ما يسره. يعني مين منا نحن كمل؟
0: صحيح،
2: ليس فينا الكمل. يعني إذا زوجتي أنا مثلا أغضبتني يوما بس هي يعني أدخلت السرور إلي أياما، فيعفو ويصفح الواحد منا وهو يتذكر كذلك يعني عوراته هو، فيهدأ قلبه إن شاء الله تعالى. فعلينا يا أحبابي بالرحمة والرأفة والحنان في التعامل مع الزوجة والتعامل مع الأولاد والتعامل مع الناس. هكذا أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي أنت يا رسول الله، بأبي وأمي أنت يا رسول الله.
1: شيخ زياد، بدي اغتنم الفرصة واسألك سؤال الحلقة اليوم. كان يعني أنا شفت حدا منزل بوستر كاتب فيه إنه إذا الشخص قدر ينتصر على نفسه بتنحل أغلب مشاكله. كيف الشخص ممكن يعني شو يعني ينتصر على نفسه؟
2: يعني ألا يغضب، ألا يغضب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس الشديد بالسرعة، يعني مش القوي يلي بيكسر الناس وبيضرب الناس يا أحبابي. لا، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من غلب نفسه. الله أكبر. هيدا القوي، يعني قد يكون نحيلا ضعيفا قصيرا لكن يغلب نفسه ويتقي الله تعالى. هذا البطل، هذا البطل. ليس من يقطع طرقا بطلا ولكن من يتقي الله البطل. فإذا هذا الإنسان اللي بيهذب نفسه، إذا فارت نفسه ماذا يفعل؟ يهذبها، يحبسها، يصبر، فيحبس نفسه عما حرم الله سبحانه وتعالى ويتواضع لله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام مرة جاءه رجل وجبذ النبي، شدوا يعني شدوا من ثيابه، تصوروا يعني مين الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى أثر الثوب في عنق الرسول، شدوا شد وطلب من رسول الله المال. يا أحبابي، لا ضربه ولا شتمه، إنما أعطاه صلى الله عليه وسلم. بأبي وأمي أنت يا رسول الله، يعني هذا شيء عظيم. فالواحد منا حقيقة يعني مع الزوجة بده يقهر نفسه ولا ينتصر لنفسه ويصفح ويعفو، وفإذا فعل ذلك هي فعلت مثل ذلك إن شاء الله تعالى. وإلا الإنسان حيخرب بيته، يعني سبحان الله. تحيح. الرسول كان في بيته أفضل الأزواج،
1: نعم،
2: سرور والابتهاج يملأ البيت أنسا ومزاحا وبشرا وأفراد أذى عديم الأذى لطيف المعشر جميل المظهر صلى الله عليه وسلم، لا يعاتب ولا يغاضب ولا يطالب ولا يضارب. يعني هذا الرسول في سنين كان يقول ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لما فعلت أو لما لم تفعل. وهيك الواحد مع الزوجة ما بلا ليش هيك الأكل وليش ما عملتي لي هيك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخصف نعله وكان يحلب شاته صلى الله عليه وسلم، وكان يخدم نفسه عليه الصلاة والسلام. إلا بارك الله فيك، تسلم إيديك، ما شاء الله، الله يعطيك العافية مثلا. ما بيكسر قلبها وإلا الأكل ملذيذ وليش عملتي هيك. يصبر لله تعالى.
0: نعم صحيح،
2: هكذا
0: كتير مهم. بدنا نتشكرك كتير الشيخ زياد العسلي من كندا، بارك الله فيكم، شكرا على هالكلام الطيب.
2: وحيكم وحفظكم الله يا أحبابي.
0: أكرمكم وإياكم. الله في أمان الله، مع السلامة.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.

0: طيب بدي أذكر بمواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، اليوم الأربعاء 3 حزيران بإذن الله بيدخل وقت الظهر الساعة 12:42 دقيقة، العصر 4:26، المغرب 7:51، والعشاء 9:26.
1: لهم بيكون خلص وقتنا معكم، ملتقانا يتجدد بكرة الخميس بإذن الله ببرنامج صباح المعرفة. إلى اللقاء.
0: بكرة بدها تكون الحلقة خاصة باستقبال الحجاج، فكونوا كتار وما تروحوا عليكم.
1: صحيح.
0: باي باي.
1: باي.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.

0: 03-09-22-72.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرفها للنويرة؟
5: اكيد
4: ميل عرستو كافي دريس، تاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
5: اها،
4: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دوري ب50 متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
5: تمام.
6: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
8: باور جروب، دايما حدك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: السريع خدلك الخبري، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع ثاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.
2: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب، أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: إنها إذاعة نداء المعرفة.
1: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء.

عليكم. لم يوقف إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين لبنان والجانب الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي على لبنان، إذ وصل جيش الاحتلال غاراته وعملياته العسكرية في الجنوب اللبناني، ويتزامن استمرار التصعيد مع انتهاء جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن على أن تستأنف اليوم. وأعلن السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى للصحفيين بعد انتهاء جلسة المفاوضات في واشنطن أن هناك تفاؤلا بشأن هذه المحادثات وهي تسير بشكل جيد. وردا على سؤال عما إذا تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار، قال: وقف إطلاق النار أعلن أمس ولا يزال ساريا حتى الآن، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتواصل مع حزب الله إنما مع السفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى معوض. في آخر تطورات الميدانية، شن الطيران الحرب الإسرائيلي غارة على محيط بلدة عرب صاليم، ونفذت مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة أرزون، كما نفذت قوات الجيش الإسرائيلي تفجيرين في بلدتي دبين وبلاط في قضاء مرج عيون. هذا وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن عن 5 شهداء و48 جريح من بينهم طبيب وعاملون صحيون في مستشفى تبنين جراء غارات شنها العدو الإسرائيلي من منتصف ليل الاثنين الثلاثاء حتى 8 مساء من ضمن عدوانه المتواصل وغاراته الكثيفة. في المقابل، واصلت المقاومة في لبنان عملياتها ضد آليات وتجمعات جنود ومستوطنات العدو الصهيوني، فقد استهدفت مقر قيادي تابع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوب لبنان بصلية صاروخية، كما واستهدفت قوى إسرائيلية في بلدة البياضة جنوب لبنان مرتين بصلية صاروخية، ودببتي ميركافا في البلدة نفسها بصاروخين موجهين. في الإطار الحكومي، يعقد مجلس الوزراء 3 من بعد ظهر الغد جلسة في السراي الحكومية برئاسة الرئيس نواف سلام لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. دوليا، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي بعد استهداف مبنى ركاب تي 1 بطائرات مسيرة وصواريخ من العدوان الإيراني بحسب كونا، وأشارت إلى أن الاستهداف أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار إلى جانب تسجيل إصابات بشرية، كما أعلنت تعليق الرحلات الجوية وتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، إذ نفذ صباح اليوم عمليات نسف واسعة شرقي مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة، ووصل إطلاق النار في القطاع وسط خروقات مستمرة ومتصاعدة. وذكرت مصادر صحفية أن جيش الاحتلال نفذ 8 عمليات نسف واسعة لمنازل المواطنين شرقي مدينة خان يونس. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11، بإدارة إدريس محمد.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85،
6: طريق الجديدة 01-300-370،
5: شويفات 05-810-850.

0: إنها إذاعة نداء المعرفة.
1: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
2: نشرة الصباح نقدمها لكم من نداء المعرفة.

0: أهلا بكم. لم يوقف أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إلى وقف لإطلاق النار بين لبنان والجانب الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي على لبنان، إذ واصل جيش الاحتلال غاراته وعملياته العسكرية في الجنوب اللبناني، ويتزامن استمرار التصعيد مع انتهاء جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن على أن تستأنف اليوم. وأعلن السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى للصحفيين بعد انتهاء جلسة المفاوضات في واشنطن أن هناك تفاؤلا بشأن هذه المحادثات وهي تسير بشكل جيد، وردا على سؤال عما إذا تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار قال: وقف إطلاق النار أعلن أمس ولا يزال ساريا حتى الآن، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتواصل مع حزب الله إنما مع سفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندام عوض. هذا ووفق ما أوردته وسائل أعلام إسرائيلية من بينها صحيفة يدعوت أحرانوت، ناقشت المباحثات ترتيبات أمنية في جنوب لبنان وأليات تثبيت وقف إطلاق النار وسط حديث عن أجواء إيجابية نسبيا وظهور بعض نقاط التوافق بين الجانبين. في الأثناء قالت هيئة البث الإسرائيلية كان نقلا عن مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة تعتزم تدريب الجيش اللبناني لمساعدته في مواجهة حزب الله ونزع سلاحه في خطوة تحظى بدعم إسرائيلي، وأضافت أن الوفدين اللبناني والإسرائيلي ناقشا خلال جولة المباحثات في واشنطن سبل التوصل إلى ترتيبات تؤدي إلى نزع سلاح الحزب، مشيرة إلى أن اللقاءات جرت في أجواء وصفتها بالإيجابية مع ظهور بعض التفاهمات بين الجانبين في واشنطن. في غضون ذلك قالت قناة المنار إن لبنان تلقى عبر الوساطة الأمريكية عرضين مختلفين بشأن وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن المقترح الأول نص على وقف هجمات حزب الله على المستوطنات الشمالية مقابل امتناع الجانب الإسرائيلي عن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، إلا أن هذا الطرح قوبل بالرفض من جانب الحزب ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وأضافت القناة أن واشنطن عادت وقدمت مقترحا جديدا يتضمن وقفا متبادلا لإطلاق النار في الضاحية والشمال الإسرائيلي، تمهيدا للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار خلال 48 إلى 72 ساعة. وفي المواقف المواكبة لمفاوضات واشنطن، قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمام زواره أمس إن قوتنا في وحدتنا، والسلم الأهلي لا يمكن المساس به، لأن اللبنانيين باتوا على اقتناع تام بأن لا عودة إلى الوراء، وأن العمود الفقري والأساس لمنع الفتنة هو الجيش والأجهزة الأمنية الذين يتعرضون في بعض الأحيان للانتقاد والتهجم، فيما يواصلون تقديم أعلى درجات التضحيات. وشدد على أن لا خيار آخر غير التفاوض، ولا ينبغي اعتباره استسلاما أو تنازلا أو هزيمة، لأن القوة ليست في خوض الحرب بل في تمتع المرء بالشجاعة والحكمة لإنهاء الحرب بالتفاوض لمصلحة بلده التي تبقى هي الأساس فوق كل اعتبار. في آخر التطورات الميدانية، استهدفت قبل قليل مسيرة معادية سيارة على طريق خلدة، كما استهدفت مسيرة معادية محيط سيارة على طريق سنيق ولا إصابات. هذا ووجه جيش العدو إنذارا عاجلا إلى سكان بلدات أرزة، مزرعة كوثرية الرز والزرارية بالإخلاء فورا. واستهدف الطيران المسير المعادي نقطة تمركز للهيئة الصحية في بلدة أرزون من دون وقوع إصابات، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على محيط بلدة عرب صليم، ونفذت مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة أرزون، كما نفذت قوات الجيش الإسرائيلي تفجيرين في بلدتي دبين وبلاط في قضاء مرجعيون. هذا وأفيد عن سقوط 6 شهداء وعدد من الإصابات في غارات على طريقي الميادين والمعمورة في منطقة الحوش وصدقين، وثلاث عمليات تفجير في عريض مرجعيون فجراً. وشن الطيران الحربي المعادي غارة على منطقة المعبر في بلدة كفر تبنيت، واستهدفت مسيرة معادية آلية للجيش اللبناني بصاروخ موجه على طريق الزهراني حبوش، وأفيد بوقوع إصابات. في المقابل، واصلت المقاومة في لبنان عملياتها ضد آليات وتجمعات جنود ومستوطنات العدو الصهيوني، فقد استهدفت مقر قيادي تابع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوب لبنان بصلية صاروخية، واستهدفت قوى إسرائيلية في بلدة البياضة أيضا مرتين بصلية صاروخية، ودبابتين مركافا في البلدة نفسها بصاروخين موجهين. في الإطار الحكومي، يعقد مجلس الوزراء 3 من بعد ظهر الغد جلسة في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس نواف سلام لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. معيشيا تعقد ظهر اليوم جلسة للجنة الشؤون الخارجية والمغتربين برئاسة النائب فادي علامة لدرس اقتراح القانون الرامي إلى نقل موظفين من الفئة الثالثة في وزارة الخارجية والمغتربين من السلك الإداري إلى السلك الخارجي في مبنى مكاتب النواب. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تلفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
0: رجعنا. أرحب بكم من جديد. في اليوم 96 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات الأمريكية الإيرانية مستمرة، نافيا بذلك تقارير إعلامية تحدثت عن تعليق التواصل بين الجانبين في ضوء تصعيد الهجمات الإسرائيلية على لبنان. وقال إن أحدا لا يعلم ما ستؤول إليه العملية التفاوضية. وكتب ترامب على منصته تروس سوشيال التقارير الإعلامية الكاذبة التي تحدثت عن تعليق المحادثات بين الجمهورية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام غير صحيحة ومضللة. في الغضون، أعلن الجيش الأمريكي أنه صد بنجاح سلسلة هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة في الخليج، بالإضافة إلى تنفيذ ضربات دفاعية على جزيرة قشم الإيرانية بحسب ما أفادت فرانس بريس. ونفت مزاعم الحرس الثوري الإيراني بأنه ضرب مقر الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في البحرين وقاعدة جوية منفصلة في المنطقة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أطلقت إيران صواريخ باليستية عدة باتجاه جيرانها الأقليميين، إلا أنها فشلت كلها في إصابة أهدافها المقصودة. وأضافت سقط صاروخان إيرانيان أطلقا على الكويت أو تحطما قبل وصولهما إلى هدفهما. وتم اعتراض 3 صواريخ أطلقت على البحرين بشكل فوري من قبل الدفاعات الجوية الأمريكية والبحرينية. وأفادت أن ضرباتها استهدفت محطة تحكم أرضية عسكرية إيرانية في جزيرة قشم، مشيرة إلى عدم إصابة أي جندي أمريكي. وتابعت أسقط الجيش الأمريكي أيضا 3 طائرات مسيرة هجومية أطلقتها إيران نحو بحارة مدنيين كانوا يعبرون المياه الأقليمية بشكل قانوني. وكان الجيش الكويتي أعلن أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات معادية بالصواريخ والطائرات المسيرة، كما أطلقت الداخلية البحرينية سفارات الإنذار في المملكة ودعت إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن. في سياق منفصل، أعلنت إيران أنها ستقيم مراسم تشييع رسمية تمتد 3 أيام للمرشد الإيراني علي خامنئي الذي قتل في أول أيام الحرب الأمريكية الإسرائيلية على بلاده. وكانت مراسم تشييع رسمية مقررة في 4 آذار قد أرجئت بسبب الحرب.
5: يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تركيا وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان والمملكة العربية السعودية ودولة قطر بأشد العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات إسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، ويؤكدون أن هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أفادت السلطات الأوكرانية بأن 22 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 100 جراء هجمات مكثفة شنتها روسيا بمئات الطائرات المسيرة وعشرات الصواريخ في وقت مبكر اليوم. هذا وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن روسيا أطلقت 73 صاروخا وأكثر من 600 طائرة مسيرة في الهجوم الذي وقع خلال الليل، وحث واشنطن مجددا على إرسال صواريخ اعتراضية إضافية لأنظمة باتريوت لتعويض الإمدادات المتضائلة في كييف. وإلى تونس، حيث أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن ضد زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وآخرين، تراوح بين السجن مدى الحياة ولمدة 10 سنوات بتهم الإرهاب، وفق ما أفادت الحركة وتقارير إعلامية. تواصل عاصفة استوائية تضرب سواحل اليابان منذ الاثنين، تقدمها اليوم باتجاه

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، يتحول اعتبارا بعد الظهر إلى غائم جزئيا مع تشكل الضباب المحلي على المرتفعات، وجاء في النشرة الآتية. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 21 إلى 26 درجة فوق الجبال من 11 إلى 22، أما في الداخل من 12 إلى 30 درجة. الرياح السطحية شمالية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و 80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 22 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول

على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم. بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت بيت الإيمان سنتر المشاريع النويري فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

عقدت رحلي وامتدحت محمدا، ولذ لقلبي في الحبيب مديح. حنانيك إن المدح فيك مفرج لكربي ومن قيد

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري، 01-666-311. الطريق الجديد 01-300-370. شويفات 05-807-107.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7001، 00961-3313-922.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. العدو يواصل خرق وقف إطلاق النار، استهداف سيارة على طريق خلدة، وأنذار معاد إلى سكان ثلاث بلدات جنوبية. قصف إسرائيلي بالقنابل الحارقة على بلدة الحنية في قضاء صور. غارتان إسرائيليتان على أرزون ومحيط عرب صاليم وتفجيرين في بلدتي دبين وبلاط. المقاومة في لبنان توسع فعالية المسيرات الهجومية ضد العدو الإسرائيلي. السفير عيسى بعد انتهاء جلسة المفاوضات في واشنطن، هناك تفاؤل والمحادثات تسير بشكل جيد. جلسة لمجلس الوزراء في السرايا غدا برئاسة الرئيس نواف سلام. الحرس الثوري الإيراني استهدفنا مقر الأسطول الخامس الأمريكي وقاعدة جوية ردا على اعتداء في جزيرة قشم، واستهدفنا سفينة للعدو. الجيش الأمريكي أعلن اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية في الخليج. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفع سقف الضمانات ويطالب إيران بشرط نووي مكتوب. هيئة الطيران المدني بالكويت استهداف مطار الكويت أسفر عن إصابات وأضرار جسيمة في عدد من مرافقه. الاحتلال الإسرائيلي يواصلون اعتداءاتهم واقتحاماتهم في الضفة الغربية. 7 قتلى في استهداف بمسيرة أوكرانية على حافة قرب دونيسك. عاصفة استوائية تضرب طوكيو وإنذار بحصول فيضانات. أخيراً الطقس المتوقع غداً قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وموالاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم:

ويقول الله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم. إخوة الإيمان، لقد صدق الله وعده وبالحق أنطق نبيه وعبده، فكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. ومن شأن المؤمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون تواقا لدخول الجنة، خائفا من عذاب الله، فيدفعه الشوق والخوف والقلق للاستعداد ليوم المعاد وللرحيل عن الدنيا للآخرة بخير زاد. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا بالعموم، كما في قوله: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا أنا الزعيم يوم القيامة لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. فيا فوز من داوم على قول هذه الكلمة بعد الصبح كل يوم، كما بشر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس بخصوصهم، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر في الجنة، وأن عمر في الجنة، وأن عثمان في الجنة، وأن عليا في الجنة، وأن طلحة في الجنة، وأن الزبير في الجنة، وأن سعدا في الجنة، وأن سعيدا في الجنة، وأن عبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأن أبا عبيدة في الجنة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن الجنة تشتاق لعلي وعمار وبلال، وأن جعفر الطيار لما قطعت يداه في غزوة مؤتة أبدله الله بهما جناحين يطير بهما في الجنة. فإن قال قائل: أولئك قوم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعوا كلامه وبشرهم بلسانه، فسعدوا بما بشرهم به، فهل من بشرى لنا وبيننا وبين رسول الله مئات السنين؟ فالجواب أيها الأحبة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. ومن هذه المبشرات، بل من أعظمها، أن من رأى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام كان هذا بشارة له بالوفاة على الإيمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر من رآه في المنام بدخول الجنان، فقال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. رواه البخاري. وليس المراد بذلك أن يراه في الآخرة، فإن المؤمن الذي رآه في المنام والذي لم يره في المنام يراه في الآخرة، فلا يكون هناك مزية لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا في المنام. وإنما معنى الحديث أنه لا بد أن يراه في اليقظة قبل الموت، وليس معنى ذلك أن النبي يحضر عنده، إنما يرى النبي وهو في قبره صلى الله عليه وسلم بقدرة الله تعالى القادر على كل شيء. فإن الله عز وجل قادر على أن يجعل ما بين الرائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم كالزجاج، فيراه وهو في قبره الشريف كأنه أمامه، وفي ذلك بشرى عظيمة للرائي. إخوة الإيمان، لقد ورد بالإسناد المتصل أن رجلا كان في عصر السلف، أي بعد نحو 150 سنة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسمى الحسن بن حي. هذا كان من العلماء العاملين، من أهل الحديث الأتقياء، وله أخ مثله. فلما كان الحسن بن حي على فراش الموت، سمعه أخوه يقرأ قوله تعالى: وما

وحسن أولئك رفيقا. فلما سمعه يتلو الآية قال له: يا أخي، تقرأ هذا من باب التلاوة أم ماذا؟ قال: بل أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك لي ويبشرني بالجنة، وأرى الملائكة وأرى الحور العين. اللهم ارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صورته التي هي صورته، وارزقنا رؤيته يقظة قبل الموت بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راسي الحصان طعم الشاي عصوله
2: Yes Travel and Tourism
3: Yes Travel and Tourism
2: Yes Travel
4: حجوز وسافر أكتر ودفع أقل وعنا أوفر
2: Yes Travel
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة
2: Honeymoon Package Yes Travel العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور للتواصل 71-240-074
2: Yes Travel and Tourism
6: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة بروموبايل هو العنوان الصح بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته بروموبايل هو العنوان الصح بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان تليفون 76-616-669 76-616-669
7: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24 على 24 وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة

تكاثرت المداح في مدح أحمد. عساه ينجيهم إذا النعل زلتي. تبارك من أنشاه خيرة رسله، وأمته قد أخرجت خير أمتي. تبدى فقلنا البدر أم نور محمد، تجلى لنا بين العقيق ومكة. ترى تجمع الأيام شملي بطيبة، لأسكب في تلك الأماكن عبرتي. تهب الصبا منها فأصبو لطيبها، وأودعها مني إليه تحيتي.

مدح رسول الله عليه السلام جائز بالإجماع. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال تعالى: وعزروه ونصروه. ومعنى عزروه أثنوا عليه ومدحوه وعظموه. الحديث: إن بعض النساء مدحن النبي عليه السلام بقولهن أمام النبي: يا حبذا محمد من جاري. رواه الطبراني. وثبت مدح أكثر من صحابي له كحسان بن ثابت وغيره، والرسول لم ينكر ذلك بل استحسنه.

نداء نبي أو ولي ولو كان غائبا أو طلب شيء منه لم تجر به العادة يجوز، لأن مجرد ذلك لا يعد عبادة لغير الله، وليس مجرد قول يا رسول الله إشراكا بالله. وقد ثبت أن بلال بن الحارث المزني أتى قبر الرسول عام الرمادة أيام عمر فقال: يا رسول الله، استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. رواه البيهقي وغيرها. فلم ينكر عليه عمر ولا غيرها، بل استحسنوا فعله. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والحديث قول ابن عمر: يا محمد، لما خدرت رجله. رواه البخاري في الأدب المفرد.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.

موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، ويسجل تحليق للطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. هذا وواجه الجيش الإسرائيلي قبل قليل تهديدا باستهداف أحد المباني في بلدة الخرايب قضاء صيدا، ووجه قبلا إنذارا عاجلا إلى سكان البلدات والقرى التالية جباع حومين الفوأة وإركي. كما يسجل قصف إسرائيلي بالقنابل الحارقة على بلدة الحنية في قضاء صور جنوبي لبنان، هذا واستهدفت مسيرة معادية محيط تعاونية رمال في مرج حروف النبطية، وشن طيران الحرب المعادي غارة ثانية تستهدف بلدة صدقين، كما أغار على محيط حسينية بلدة عتشيت، وأغارت مسيرة معادية على مدينة النبطية. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، استقبل رئيس الجمهورية العم جوزيف عون أمين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع العامة في البلاد وآخر المستجدات لسيما المتعلقة بالمفاوضات ووقف إطلاق النار، وتم البحث في مسألة إنمائية مهمة تتعلق بإقامة مشروع للطاقة البديلة لقرى وبلدات منطقة المتن الأعلى والمناطق المجاورة، على أن تبدأ الخطوات العملية المتعلقة بالتمويل والإجراءات المطلوبة في أقرب وقت ممكن. تمكنت عناصر وحدة الإنقاذ البحري في مركز البترون التابع للدفاع المدني من انتشال جثة مواطن عثر عليها قبالة شاطئ حنوش حماد، وقد نقلت الجثة إلى ميناء البترون حيث تولت فرق من الإسعاف في الدفاع المدني نقلها إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية بإشراف الجهات المختصة. في الملف الإيراني، قال الحرس الثوري الإيراني في عدوان جديد استهدف العدو الأمريكي برجاً للاتصالات تابعاً للحرس الثوري في جنوب جزيرة قشم بمقذوفات جوية، ورداً على هذا العدوان تعرضت قاعدة جوية ومروحيات تابعة لهم ومتمركزة في إحدى دول المنطقة، وكذلك مركز الأسطول البحري الأمريكي الخامس لهجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة نفذتها القوى الجو فضائية التابعة للحرس الثوري. إلى ذلك، أعلنت قوى الدفاع البحرين عن اعتراض وتدمير 3 صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت الأعيان المدنية. في الأراضي المحتلة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، إذ نفذ صباح اليوم عمليات نسف واسعة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وواصل إطلاق النار في القطاع. في الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلن المكتب الإعلامي لمدينة بطرسبرغ الروسية عن تضرر منشآت بنية تحتية مدنية وإصابة عدد من الأشخاص جراء هجمات شنتها مسيرات أوكرانية على عدد من أحياء المدينة، بحسب البيان المكتب الإعلامي للمدينة نقلته روسيا اليوم. ويأتي هذا الهجوم الأوكراني على المدينة بالتزامن مع بدء منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، والذي يعقد في الفترة من 3 إلى 6 من حزيران الجاري. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. الله

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.

اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راضي.

ما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: الطريقة الرفاعية والقادرية والطرق التي أحدثت بعدهما كالطريقة الشاذلية والنقشبندية والبدوية، طريقة سيدنا أحمد البدوي رضي الله عنهم، كل هذه الطرق وغيرها وهي نحو 40 طريقة أحدثها علماء أولياء يتجدد لهم الثواب على عدد من يتبعهم. الطريقة طريقة أهل الله كلها قربة إلى الله، سنة حسنة، ليست بدعة مذمومة

العلم كما قال أهل العلم يحرسك، والمال أنت تحرسه، فكن حريصا على أن تحصل وتحظى بما يحرسك، وتجنب المال الحرام ولو كان بالأطنان، فما عند الله خير وأبقى، والباقيات الصالحات خير عند ربك وأبقى.

أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.

أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، نعرض عليكم اليوم بعض ما جاء في مؤلفات وأقوال الإمام الكبير أبي منصور الماتريدي رحمه الله، فقد كان له العديد من المؤلفات، منها ما كان في علم الكلام والعقيدة، ومنها ما كان في أصول الفقه، ومنها ما كان في تأويل القرآن. أما في علم الكلام فله عدة مصنفات، منها كتاب التوحيد، وكتاب المقالات، وبيان وهم المعتزلة، ورد الأصول الخمسة لأبي محمد الباهلي، وأوائل الأدلة، ورد كتاب وعيد الفساق، ورد تهذيب الجدل، وغيرها. وأما في علم أصول الفقه فكتب الطبقات، وكتاب كشف الظنون والجدل. وجاء في بدائع الصنائع في أثناء استنباط أوقات الصلوات الخمس من قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. قال الشيخ أبو منصور الماتريدي السمرقندي: إن المسلمين الأوائل من صحابة وتابعين فهموا من هذه الآية الكريمة فرضية الصلوات الخمس، ولو كانت أفهامهم مثل أفهام أهل زماننا لما فهموا منها سوى التسبيح المذكور. وأما مؤلفاته في تأويل القرآن الكريم فمنها كتاب تأويلات أهل السنة، وقد ذكره بهذا العنوان صاحب كشف الظنون. وأما أصحاب الطبقات فقد ذكروه باسم تأويلات القرآن، وهذا الاسم تحمله النسخ الأخرى الموجودة في تركيا والهند وألمانيا والمدينة المنورة ودمشق والمتحف البريطاني وطشقند. ولعل الكتاب كان يحمل الاسمين في مبتدأ الأمر فاختصره المؤرخون وأصحاب الطبقات على ذلك. وقد وصف الإمام عبد القادر القرشي المتوفى سنة 775 للهجرة هذا الكتاب بقوله: هو كتاب لا يوازيه فيه كتاب، بل لا يدانيه شيء من تصانيف من سبقه في ذلك الفن. وجاء في إحدى النسخ في الصحيفة الأولى إسناد كتاب تأويلات القرآن إلى الماتريدي، وجاء فيما يليه مقدمة عن المؤلف وعن تعريف التفسير والتأويل، وجاء في مقدمة الكتاب أيضا ما نصه. قال الشيخ الإمام الزاهد عالم الدين شمس العصر رئيس أهل السنة والجماعة أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي رحمه الله تعالى: إن كتاب التأويلات المنسوب إلى الشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله كتاب جليل القدر عظيم الفائدة في بيان مذهب أهل السنة والجماعة في أصول التوحيد وأصول الفقه وفروعه على مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم. وذكر صاحب كشف الظنون كتاب تأويلات القرآن تحت عنوان تأويلات الماتريدية في بيان أصول أهل السنة وأصول التوحيد، وصرح بأنه 8 مجلدات، وأن الشيخ علاء الدين محمد بن أحمد هو الذي جمعه. وجاء في تأويلات القرآن في تفسير قوله تعالى: قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني. قوله والقول بها يعني رؤية الرب لازم عندنا في الآخرة وحق من غير إدراك ولا تفسير، أي من غير تشبيه ولا كيفية. ومن تصانيف الإمام أبي منصور الماتريدي كتاب شرح الفقه الأكبر، وهو كتاب يعرف محتواه من عنوانه، أي أنه ألف في بيان عقيدة المسلمين. فقد تناول كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة بالشرح والإيضاح والتفسير. إخوة الإيمان، لقد ذكر صاحب كتاب كشف الظنون أن الإمام الماتريدي توفي سنة 332 للهجرة،
غير أنه عاد بعد ذلك في مواطن أخرى، فاتفق مع جمهرة المؤرخين على أن وفاته كانت سنة 333 للهجرة. وذكر عبد الله القرشي في الفوائد البهية مثل ذلك، وأن قبره بسمرقند. وهكذا تبين لنا من خلال استعراضنا لحياة الإمام أبي منصور الماتريدي كيف أولى هذا العالم وأمثاله علم الكلام الذي يتعلق ببيان صفات الله وتنزيهه عن صفات النقصان الرعاية والاهتمام، مما يثبت من جديد أن هذا العلم هو أشرف العلوم وأعظمها على الإطلاق. وإلى الملتقى في حلقة أخرى من برنامج أئمة الهدى، وسوف نتكلم فيها إن شاء الله عن إمام الأشعرية في عصره الإمام الباقلاني رحمه الله. فإلى الملتقى بإذن الله.

0: أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعل النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في الهدى،
2: تاريخنا منور بهم وأضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

0: أحبك يا رسول الله،
1: أحبك يا حبيب الله،
0: فدا لوجهك مني الروح والمقل.
1: أيا رسولا به قد بشر الرسل،
0: تغدو القوافي بمدح فيك حالية،
1: ومن محاسنك الزهراء تكتحل.
0: لك الجمادات حنت والبعير شكا،
1: وتحت رجلك هام الصخر والجبل.
0: من شوقه شق بدر التم منصدعا،
1: يا بدر بدر ونور النصر مكتمل.
0: والله
1: والله
0: والله إني بحب المصطفى كلف
1: قلبي.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري
1: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
0: مجوهرات قمر قمر جولري
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير
2: كافيه باي ذا واي تستقبلكن 24 على 24 قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة بتقدم صاج قهوة سحلب فرابي وسموذي وأراجيل كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير فري ديليفري للتواصل 03-222-439
3: العمدة عنوان الذوق الراقي والأصيل أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي العمدة لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة زيوت معصورة على البارد حبة البركة اللقطين والسمسم طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات
4: العمدة بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر تليفون 03-922-950 النداء الأخير للمسافرين
5: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل
6: ولا يهمك الحال عند غادة ترافل في ناس بتبيع تذاكر بس بغادة ترافل مننصحك منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع أمتع أرخص خط السير الأنسب وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد غادة ترافل حدك لآخر المشوار غادة ترافل 03-477-027
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333129
7: نشرة الظهيرة نقدمها لكم من نداء المعرفة

أهلا بكم. لم يوقف إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى وقف إطلاق النار بين لبنان والجانب الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي على لبنان، إذ واصل جيش الاحتلال غاراته وعملياته العسكرية في الجنوب اللبناني، ويتزامن استمرار التصعيد مع انتهاء جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. إذن انتهى اليوم الأول من الجولة الرابعة للمفاوضات المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي في واشنطن من دون تسجيل أي نتائج حاسمة، لكن من دون انهيار المسار التفاوضي أيضا، وبانتظار اليوم الثاني والأخير من هذه الجولة اليوم. ساعات طويلة من النقاشات تخللتها اتصالات متواصلة مع بعبدة وتل أبيب، فيما تركز البحث على ثلاث قضايا رئيسة: تثبيت وقف شامل لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، والترتيبات الأمنية التي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقرارها في مرحلة ما بعد وقف الأعمال القتالية. في موازاة المفاوضات، تولى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون متابعة الاجتماعات لحظة بلحظة من قصر بعبدة بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل، واكتسب حضور قائد الجيش أهمية خاصة، خصوصا أن هذه الجولة جاءت بعد الاجتماعات العسكرية التي عقدها وفد الجيش اللبناني في البنتاغون، وأنه تم التطرق إلى جلسة مفاوضات البنتاغون العسكرية في اجتماع الخارجية. في آخر التطورات الميدانية، يسجل تحليق للطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. هذا وشن الطيران المعادي غارة ثانية على بلدة كوثرية الرز، كما أغار مستهدفا بلدة شحور وزراري، وتم إخلاء مبنى على طريق بلدة المية ومية، وذلك بعد ورود اتصال إلى أحد القاطنين في المبنى من بلدة السكسكي يطلب منه إخلاء المبنى. واستهدف الطيران المسير سيارة على طريق خلدي، هذا وشنت مسيرة معادية غارة على بلدة حبوش بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف وادي الخربة في بلدة جبشيت، وشن الطيران المعادي غارتين استهدفتا بلدية الغندورية وفرون، وأغار طيران الحرب المعادي على الزراري، واستهدفت غارة إسرائيلية المبنى المهدد في الخرايب في قضاء صيدا. في المقابل، واصلت المقاومة في لبنان عملياتها ضد آليات وتجمعات جنود ومستوطنات العدو الصهيوني. إلى ذلك، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن دوي صفارات إنذار في المنارة وكريات شمونة للتحذير من صواريخ ومسيرات أطلقت من لبنان. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الوزير السابق لياس المر، الذي قال بعد اللقاء إن التفاوض في ظل الحرب ليس أمرا مستغربا، بل هو المسار الطبيعي الذي تلجأ إليه الدول لمعالجة النزاعات وحماية مصالحها الوطنية. في الملف الحكومي، يعقد مجلس الوزراء الثالثة من بعد ظهر الغد جلسة في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس نواف سلام لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. في الإطار الدبلوماسي، تنتظر بيروت وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جون إيف لودريون خلال الساعات المقبلة، حيث من المتوقع أن يعقد سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين لمتابعة نتائج الاتصالات الأخيرة واستطلاع فرص البناء عليها في المرحلة المقبلة، خصوصا أن جدول أعماله محصور ببند أساسي هو كيفية بقاء الكتيبة الفرنسية في جنوب لبنان. حياتيا، أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط في بيان صادر اليوم إلغاء الرحلتين المجدولتين ME408 وME409 من وإلى الكويت، وذلك بسبب إغلاق المجال الجوي الكويتي. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11، بإدارة إدريس محمد.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.

أرحب بكم من جديد. في اليوم 96 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، نددت طهران بشدة اليوم بالهجمات الأمريكية التي استهدفت خلال الليل ناقلة نفط وجزيرة إيرانيتين محملة المسؤولية عنها إلى الكويت والبحرين. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نقلته وكالة فرانس بريس أنها تدين بشدة الخطوات العدائية للجيش الأمريكي الذي هاجم ناقلة نفط إيرانية في مضيق هرمز ومحطة اتصال على جزيرة قشم في وقت مبكر صباح اليوم، لافتة إلى أن المسؤولية المباشرة والصريحة لقادة الكويت والبحرين في الخطوات العدائية التي نفذت الليلة الماضية. وكان الجيش الأمريكي أعلن ليلة أمس أنه أطلق صاروخا على ناقلة نفط كانت تحاول الإبحار باتجاه ميناء إيراني رغم الحصار الذي تضربه واشنطن، كما أكد لاحقا اعتراض هجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات على الكويت والبحرين وشن ضربات على محطة تحكم أرضية عسكرية إيرانية في جزيرة قشم. من جهته أشار مستشار رئيس الإمارات محمد بن زايد أنور قرقاش في تصريح إلى أنه في ظل العدوان الإيراني المتكرر على دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين لابد من موقف خليجي صلب وموحد ومتماسك، وقال أنه لا ينبغي أن تترك أي دولة خليجية تواجه الاستهداف منفردة، فيما أمن دول الخليج العربي مترابط ومصالحها مشتركة ومصير واحد. هذا العدوان لا يستهدف دولة بعينها بل يستهدف جميعا. في المقابل توعد أحد مستشاري المرشد الإيراني مجتبى خامنئي اليوم بسيل من الصواريخ والمسيرات في حال تجدد الهجمات الأمريكية على إيران بحسب ما نقلت وكالة فرانس بريس. وكتب محسن رضائي وهو قائد سابق للحرس الثوري على منصة إكس: عند أي إطلاق أو أي اعتداء سيكون الرد سيلا من الصواريخ والمسيرات، مشددا على أن المعتدي ستتم معاقبته سريعا. في الإدانات أدانت وزارة الخارجية الكويتية في بيان الاعتداءات الإيرانية المتواصلة بصواريخ باليستية ومسيرات والتي استهدفت منشآت مدنية فجرا، وقالت إن الهجوم الإيراني على مطار الكويت أدى لوفاة شخص وإصابة آخرين، وذكرت أن الهجوم الإيراني فجر اليوم أدى إلى وقوع أضرار في منشآت حيوية بينها بعثات دبلوماسية. هذا وأدانت وزارة الخارجية القطرية الهجمات الإيرانية على أعيان مدنية في الكويت والبحرين بما في ذلك استهداف مطار الكويت، وذكرت أن الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت انتهاك لسيادة البلدين وخرق لمبادئ القانون الدولي، مضيفة ترفض قطر استهداف المنشآت المدنية وتشدد على تجنيب المنطقة تبعات هذه الهجمات لخفض التصعيد. أعلنت الطيران المدني الكويتي عن استئناف جميع رحلات الخطوط الكويتية فقط من مطار الكويت الدولي عبر مبنى الركاب T4. في قطاع غزة يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، إذ نفذ صباح اليوم عمليات نسف واسعة شرقي مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة، ووصل إطلاق النار في القطاع وسط خروقات مستمرة ومتصاعدة. وذكرت مصادر صحفية أن جيش الاحتلال نفذ 8 عمليات نسف واسعة لمنازل المواطنين شرقي مدينة خان يونس. أعلن المكتب الإعلامي لمدينة بوتبسفيرك الروسية عن تضرر منشآت بنية تحتية مدنية وإصابة عدد من الأشخاص جراء هجمات شنتها مسيرات أوكرانية على عدد من أحياء المدينة بحسب بيان المكتب الإعلامي. في السياق أعلن رئيس سلطات دونيسك التابعة للسلطات الروسية في تصريح أن هجوما شنته مسيرة أوكرانية على حافة ركاب خلف 7 قتلى و11 مصابة من المدنيين حسب التقارير الأولية. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.
توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض طفيف بدرجة الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، وجاء في النشرة الآتية. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 21 إلى 26 درجة فوق الجبال، من 11 إلى 22، أما في الداخل من 12 إلى 30 درجة. الرياح السطحية شمالية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و 80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 22 درجة. في ختام النشرة يبقى نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: غاز عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
4: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني، ومقدم
3: 01-74-63-94-350-417.
5: ألو وينك؟
6: بدي وين؟
5: حط بسلتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
6: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
5: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سلتك لسلت الخير.
7: سلة الخير منكم للمحتاجين.
8: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة وثلاثة أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

0: الجانبين في المجالات المرتبطة بالنقل البحري وإدارة المرفأ والخدمات اللوجستية. أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط في بيان صادر لليوم إلغاء الرحلتين المجدولتين ME408 ME409 من وإلى الكويت، وذلك بسبب إغلاق المجال الجوي الكويتي. وافقت الحكومة اليابانية على ميزانية تكميلية بقيمة 19 مليار دولار لدعم الأسر التي تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة الحرب الإيرانية. وأعلن مكتب رئيسة الوزراء على موقعه الإلكتروني أن الميزانية الإضافية تم إقرارها خلال اجتماع الحكومة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: محطة اقتصادية.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: السريع خدلك الخبري، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم إسلام، فرع ثاني شتورة البقاع، تليفون 76 67 98 98.
2: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166 01. 00961 3313 922.

نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. العدو يواصل خرق وقف إطلاق النار، غارات وإنذارات واستهدافات متفرقة جنوبا، سقوط شهداء وإصابات وتحليق بسيارات. المقاومة في لبنان توسع فعالية المسيرات الهجومية ضد العدو الإسرائيلي. الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي في واشنطن اليوم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول: يقلقني الصراع المستمر بين نتنياهو ولبنان. الرئيس بري تابع الأوضاع العامة والمستجدات وشؤون النقابية خلال استقباله نقباء المهن الحرة في لبنان. جلسة لمجلس الوزراء في السرايا غدا برئاسة الرئيس نواف سلام. وزير الطاقة جو صدي من طرابلس: زيارتنا تأتي انطلاقا من تأكيد الحكومة لأهمية المدينة وكل الشمال. نائب رئيس البرلمان الإيراني: الخطوط الحمراء التي وضعها قائد الثورة في المفاوضات مدرجة على جدول الأعمال. الخارجية الإيرانية: ندين بشدة الهجمات الأمريكية العدوانية على ناقلة نفط إيرانية وبرج اتصالات في جزيرة قشم فجر اليوم. الطيران المدني الكويتي: استئناف جميع رحلات الخطوط الكويتية فقط من مطار الكويت الدولي عبر مبنى ركاب T4. غارات داخل مناطق سيطرة الاحتلال جنوب شرقي مدينة خان يونس. وسائل إعلام روسية: إسقاط 12 مسيرة أوكرانية كانت باتجاه أجواء العاصمة الروسية. الأمين العام لحلف الناتو يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة. أخيراً الطقس المتوقع غداً قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات

لا تنكروا بغضي عدو المصطفى، إني ببغضهم له أتحبب. أقسمت لا تنفك نار قريحتي أبدا، على أعدائه تتلهب. أشتاق للحرم الشريف بلوعة، في القلب تحدو بي إليه وتجذب.

0: صلوا على رسول الله.
1: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ وليد السمامعة ضمن برنامج طريق الهداية.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن الإصلاح بين المسلمين والحرص عليه من أعظم القربات وأهم الصفات التي ينبغي لكل مسلم الحرص عليها. فقد قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أي في كثير مما يتناجى به أكثر الناس ويتحدثون به لا خير فيه إلا نجوى من أمر بصدقة أو معروف، أي عمل بر، أو إصلاح بين الناس. قال الواحدي في تفسيره: هذا مما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأبي أيوب الأنصاري: ألا أدلك على صدقة هي خير لك من حمر النعم؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أن تصلح بين الناس إذا فسدوا، وتقرب بينهم إذا تباعدوا. قال الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وخرج الإمام أحمد وغيره من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. وفي رواية: العنت. فقوله صلى الله عليه وسلم: المشاؤون بالنميمة، أي نقل القول للإفساد. فقد تجد إنسانا يحضر عند فلان ويسمع منه كلمة فيحملها إلى فلان الثاني ويقول له: قال عنك كذا وكذا، ويزيد على الكلام أكثر مما قال. وهذا هو المشاء بالنميمة، أي الذي يمشي كثيرا بالنميمة. وقوله صلى الله عليه وسلم: المفرقون بين الأحبة، فلا يهنأ له أن يجد اثنين يحب أحدهما الآخر إلا ويفرق بينهما، فهذا من أبغض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الباغون للبراء العيب، أي المتتبعون لعيوب الناس، فإذا اطلع على عيب لأحدهم فضحه بين الناس. وفي التنبيه من التحاسد والتباغض والتقاطع والتدابر، خرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال الطحاوي في شرح مشكل الحديث: وجدنا الأخوة هي المصافات التي لا غش فيها ولا باطن لها يخالف ظاهرها. ومنها قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، أي لأن ما بينهم وما بعضهم عليه لبعض فظاهره غير مخالف لباطنه. ومنه قوله عز وجل: اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166. بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفين، بيقلع من 0 ل 1.7 امبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 امبير. باور كول، مكيف على كيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب، دايما

التسبيح دبر كل صلاة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم في صحيحه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسأل بعض الناس: ما حكم من أخر الصلاة إلى آخر وقتها؟ فالجواب: إذا أخر الصلاة عمدا بحيث لا يدركها في الوقت فعليه معصية. أما إذا دخل في الصلاة وكان الوقت يسع أركان الصلاة لكنه أطال في القراءة فدخل وقت الصلاة الأخرى، هنا صحت صلاته ولا إثم عليه. ومن الأحكام التي ينبغي أن تعلم أن من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت تحسب له أداء، ومن لم يدرك ركعة منها في الوقت كانت صلاته قضاءً.

أحبتي، لقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنن ونوافل زيادة على ما فرض الله من الصلوات الخمس، كما روى البخاري مثلا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، وفي رواية وركعتين بعد الجمعة، وفي رواية عند غيره 4 قبل الظهر. وإنما كان صلى الله عليه وسلم يصلي رواتب الفرائض في بيته، لأنه كما ورد في الحديث: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أي إلا الصلاة المفروضة. وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وعنها أيضا: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرم الله لحمه على النار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، أخي ألا تحب أن ينالك دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن اعمل بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.

نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. العدو يواصل خرق وقف إطلاق النار، غارات وإنذارات واستهدافات متفرقة جنوبا، سقوط شهداء وإصابات وتحليق بسيارات. المقاومة في لبنان توسع فعالية المسيرات الهجومية ضد العدو الإسرائيلي. الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي في واشنطن اليوم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول: يقلقني الصراع المستمر بين نتنياهو ولبنان. الرئيس بري تابع الأوضاع العامة والمستجدات وشؤون النقابية خلال استقباله نقباء المهن الحرة في لبنان. جلسة لمجلس الوزراء في السرايا غدا برئاسة الرئيس نواف سلام. وزير الطاقة جو صدي من طرابلس: زيارتنا تأتي انطلاقا من تأكيد الحكومة لأهمية المدينة وكل الشمال. نائب رئيس البرلمان الإيراني: الخطوط الحمراء التي وضعها قائد الثورة في المفاوضات مدرجة على جدول الأعمال. الخارجية الإيرانية: ندين بشدة الهجمات الأمريكية العدوانية على ناقلة نفط إيرانية وبرج اتصالات في جزيرة قشم فجر اليوم. الطيران المدني الكويتي: استئناف جميع رحلات الخطوط الكويتية فقط من مطار الكويت الدولي عبر مبنى ركاب T4. غارات داخل مناطق سيطرة الاحتلال جنوب شرقي مدينة خان يونس. وسائل إعلام روسية: إسقاط 12 مسيرة أوكرانية كانت باتجاه أجواء العاصمة الروسية. الأمين العام لحلف الناتو يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة. أخيراً الطقس المتوقع غداً قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها الخطى، واللسان يزني وزناه المنطق، والفم يزني وزناه القبل، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قوله عليه الصلاة والسلام: العين تزني وزناها النظر، معناه أن النظر إلى الأجنبية إن كان بشهوة فهو حرام، أما إن كان لا يحصل به تلذذ فليس حراما إن كان للوجه والكفين، أما إلى ما سواهما فحرام مطلقا. وقوله عليه الصلاة والسلام: واليد تزني وزناها اللمس، وفي رواية البطش، معناه أن لمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل حرام مطلقا، سواء كان بلذة أو بغير لذة. وقوله عليه الصلاة والسلام: والرجل تزني وزناها الخطى، معناه أن الذي يمشي للنظر إلى محرم أو الملامسة المحرمة فهذا يقال له زنا الرجل. وقوله عليه الصلاة والسلام: واللسان يزني وزناه المنطق، فمعناه الكلام الذي يحصل به التلذذ بالأجنبية، هذا يقال له زنا اللسان. وإن مما يخفى على كثير من الناس من المحرمات الصغائر حديث الرجل مع الأجنبية على وجه التلذذ، ولو كانت خطيبته التي بعد لم يعقد عليها. ثم إن كلام الخاطب مخطوبته في أكثر الأحيان يكون مظنة التلذذ منهما، فهو حرام إن كان كذلك، لكن كثير من الناس لا يعلمون هذا. في العادة القديمة النظر عند إرادة الزواج من البنت سنة، ليس كما يفعل أهل بعض البلاد. فيما مضى كان الواحد منهم يخطب البنت من غير أن يراها، إنما يخطبها اكتفاء بوصف أمه له، ثم يوم الزفاف يراها. هذا خلاف السنة، خلاف الشرع. وقوله عليه الصلاة والسلام: والفم يزني وزناه القبل، فمعناه أن من معاصي الفم الصغائر تقبيل الرجل للأجنبية. وخالف في ذلك بعض من يدعي الإسلام من بعض الأحزاب، قالوا: يجوز تقبيل الأجنبية عند التوديع، وقالوا: أما النظر إلى شعرها فحرام. هؤلاء يتلاعبون بدين الله. ومن ضلالاتهم قولهم إن الإنسان هو يخلق أفعاله الاختيارية، وهذا خلاف عقيدة الإسلام، إذ اعتقاد المسلمين أن الله خالق كل شيء، سواء الأفعال الاختيارية أو الغير اختيارية. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، الآية. فالصلاة والنسك أي الذبائح كالأضحية أفعال اختيارية وهي خلق لله تعالى، والمحيا والممات غير اختيارية، وكل هذه الأفعال لله رب العالمين، أي لله، أي هي خلق لله سبحانه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، معناه أن النفس إذا فكرت أن تعمل اللمس المحرم وليس مجرد خطور في القلب، بل اشتغل القلب بذلك بالتفكير، فصار يتصور في نفسه أنه يتلذذ بالأجنبية، فهذا يقال له زنا القلب. أما مجرد الخطور في القلب الذي يكون بلا إرادة فليس حراما، إنما المعصية أن يفكر ويتلذذ بها. فزنا النفس معناه أن يجري في نفسه أنه يتلذذ بها، يصور في نفسه كيف يتلذذ بها، يتصور كأنه الآن يقبلها أو يجامعها، هذا معنى زنا القلب. وأما مجرد أن يخطر في قلبه ميل ثم يصرف ذلك عن نفسه فليس حراما. فيفهم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه المذكورات سوى الجماع من الصغائر، وأما تسميته لها بأنها زنا فمعناه أن هذه مقدمات للزنا. ولما قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، معناه أن الزنا الحقيقي الذي هو من أكبر الكبائر يحصل بالفرج. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين يجتنبون المعاصي كبائر وصغائر، إنه على ما نسأله قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

الاستيداع الذي ورد في الحديث من استودع الله شيئا حفظه ولو كان الشيء الذي يستودعه بعيدا، ليس شرطا أن يكون يراه تلك الساعة، ويجوز أن يقول الشخص: اللهم إني أستودعك نفسي ومالي، لكن ما ورد.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism. Yes Travel and Tourism. Yes Travel.
2: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
2: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
3: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
5: ألو وينك؟
6: بدي وين؟
5: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
6: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
5: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
7: سلة الخير منكم للمحتاجين.
8: أهلا بكم في برنامج أرقام في الاقتصاد.

حذرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أن استمرار أزمة الطاقة في الشرق الأوسط حتى النصف الثاني من 2027 قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى سيناريو مظلم يشمل تباطؤا حادا في النمو وارتفاعا كبيرا في معدلات الفائدة في ظل تعثر مساعي احتواء التصعيد بين أمريكا وإيران. وقالت المنظمة ومقرها باريس أن النمو العالمي قد يهبط إلى 2.1% هذا العام وإلى 1.8% العام المقبل إذا استمرت اضطرابات تدفقات الطاقة، وهي مستويات وصفتها بأنها شديدة الانخفاض خارج فترات الركود العالمي الكبرى مثل الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا. حذر كبير الاقتصاديين في وكالة موديز من أن أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسبوعا واحدا فقط للتوصل إلى اتفاق مع إيران قبل أن تواجه الولايات المتحدة مشكلة حقيقية. وأوضح أن عدم التوصل إلى اتفاق سيتسبب في ارتفاع أسعار النفط مجددا، ما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، وهو ما توافق معه خبراء اقتصاديون آخرون حذروا من أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب ستتضح قريبا. وشهدت أسعار النفط ارتفاعا حادا صباح الاثنين، حيث قفزت أسعار خام برنت والخام الأمريكي بنحو 7%. وأشار في حديث لوكالة بلومبرغ إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام دفع الولايات المتحدة بالفعل إلى حافة الركود، وأن الأمل معقود على أن يسهم اتفاق السلام في خفض الأسعار بما يكفي لإخراج البلاد من العتبة الحرجة، مجددا على أن المفاوضات المتعسرة ينبغي أن تفضي إلى اتفاق سريع جدا خلال الأيام القليلة المقبلة لتجنب تفاقم الأزمة. تقترب الهند والولايات المتحدة من إتمام المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة الحرة بينهما في خطوة قد تمهد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين بعد أشهر من المفاوضات المكثفة التي تخللتها خلافات بشأن الرسوم الجمركية والعقوبات التجارية

يقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اكفنا هم الدارين، اللهم اكفنا هم الدارين، اللهم اكفنا هم الدارين، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم اشفنا وعافنا وارحم موتانا المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين، أما بعد،
2: من عادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا أن يقرأ بعضهم هذه السورة: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وذلك لأن هذه السورة جامعة لما يكون به العبد ناجيا مفلحا في الآخرة. أول خصلة ذكرت فيها هي خصلة الإيمان. الإيمان إذا أطلق يكون شاملا للإيمان بالله ورسوله كما في هذه الآية، أما إذا جمع بين ذكر الله وذكر الرسول فيكون كل من اللفظين لمعنى خاص، كقوله تعالى: تؤمنون بالله ورسوله في سورة الصف، هنا تؤمنون بالله ورسوله، هنا ذكر الله تعالى وذكر رسوله، فالإيمان بهما مصرح به. أما في سورة العصر فأجملت العبارة: إلا الذين آمنوا. ثم ذكر الله تعالى الخصلة الثانية وهي عمل الصالحات، وعمل الصالحات عبارة عن أداء ما افترض الله على عباده من الأعمال. ثم ذكر الخصلة الثالثة بقوله: وتواصوا بالحق، أي نصح بعضهم بعضا بالإرشاد إلى عمل الخير والبر، أي لا يداهنون ولا يغش بعضهم بعضا. ثم ذكر الخصلة الرابعة وهي ما في قوله تعالى: وتواصوا بالصبر، وذلك بمعنى التناهي عن المنكر، أي لا يداهن بعضهم بعضا، لأن المداهنة خلاف حال الصالحين.

عليكم التنكر في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24 على 24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير، فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافيه وسيفود سيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
2: إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، إن أشد الفتن تلك التي تحرف المسلم عن دينه وعقيدته، والعاملون بالفتنة دعاة على أبواب جهنم، من استجاب لهم كان معهم في النار. وفي بيان هذا الأمر نبقى الآن مع رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله تعالى، في كنز من سلسلة كنوز الخيرات، فلنستمع إليه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدى القلوب وأنار لنا الدروب، وغفر لمن شاء من عباده الذنوب، والصلاة والسلام على سيد الورى وخير من وطئ الثرى، محمد بن عبد الله سيد المرسلين وحبيب رب العالمين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الله تعالى يقول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وقال النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. الفتنة امتحان للنفس يعرض لها ببابي ترغيب وترهيب، فمن بائع نفسه أو موبقها في سوق الهوى والشهوة، أو الخوف على فوات دنيا أو جاه أو مال، أو معتقها بثبات وتمسك بالمبدأ وارتكاز على الحق والفضيلة والرشاد. والفتنة قد تكون لحرف الإنسان عن أي مبدأ سديد أو عمل نافع، لكن أشد الفتن تلك التي تحرف المسلم عن دينه وعقيدته والتزامه بأنه عبد الله وملك لله، لتحمله مرة على عبادة غير الله، ومرة على تكذيب شرع الله وتحريف ما جاء في نصوص الدين. الفتنة في الدين أشد فتنة، وهي المرادة بقول الله تعالى: والفتنة أشد من القتل. وفي قوله تعالى: والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالفتنة المرادة هنا هي عمل الظالمين لإخراج المؤمنين من الحق إلى الباطل، ولا يصح تفسيرها هنا بالنميمة بين المسلمين، لأن القتل أشد من النميمة، ولأن الكفر بالله أشد من القتل، فتعين تفسيرها بالفتنة في الدين. فالعامل بالفتنة والمستجيب لها كلاهما من الظالمين. العاملون بالفتنة دعاة على أبواب جهنم، من استجاب لهم كان معهم في النار، وهم أشكال وألوان، ولكن الكل ثوبه براق وحديثه مزخرف، يأتون بالباطل يشبه الحق، ويلبسون سواد القلوب نصاعة بياض التمويه. لهم كلام منمق وأسلوب مزوق ليزرع الشبهة وليحصد التشكيك. مرة هم دعاة تفلت من الأخلاق وانجراف إلى الشهوات، يخاطبون شباب الأمة بالفسق تحت اسم الانفتاح، وبالفجور تحت عناوين التقدم والرقي، يدعونهم إلى فعل ما يريدون ويشتهون من غير قيد ولا شرط، ويفهمونهم أن الحلال والحرام كلمتان مجردتان موروثتان من عادات وتقاليد لمجتمعات متخلفة، وأن الحقيقة بزعمهم مجردة أكثر من ذلك، وهي أن لا تفعل ما يضر بغيرك، ولا تتدخل في شأن غيرك، ولا تسمح لأحد بأن يتدخل في أمرك. هذا فيه ما فيه من نقض للشرائع السماوية واستخفاف بالرسل الكرام الذين حملوا أحكام دين الإسلام إلى الناس. الحلال والحرام حكمان شرعيان، نستبيح بكلمة حلال فعل شيء لأن الله أذن فيه، ونمتنع بكلمة حرام عن فعل شيء لأن الله منع منه، فالفعل وترك الفعل يترافق مع العقيدة، وليس مبنيا على مجرد إرث أو عرف متفق عليه. ومرة يأتي الفتانون باسم الدين يخاطبون شبابنا وناشئتنا، يقرؤون كتاب الله نصا ويحفظونه لفظا، يلبسون لذلك لباس السنة ويلتزمون ظواهرها، يتكلمون بلسان المسلمين ويتزيون بزيهم، لكن عملهم هو قذف الناس في نار جهنم والعياذ بالله. حفظوا الألفاظ جيدا وانحرفوا بالمعاني إلى عكسها، يأمرون بقتل المؤمنين وأكل مالهم، ويستحلون ما لا يحل ويحرمون ما لا يحرم، ويزعمون أن من كان معهم فعلى إيمان، ومن خالفهم فعلى كفر مهما صلى ومهما صام. هذا هو الزمن وهذه هي الفتنة، فما عساك فاعلا يا أخي؟ ما عساك فاعلا أيها الشاب المتعرض أينما كنت لأنواع الفتن؟ ما عساكم فاعلين نساء ورجالا، وأمهات وآباء، وبنات وأبناء؟ ما عساكم فاعلين أمام غول له ألف لون وألف لسان، بعضها يقطر سما على هيئة عسل، وبعضها يقذف نارا على هيئة نور؟ إنه غول الفتنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. هذا دواء الداء يا إخوة الإيمان، هذا نور الطريق يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عبادة الله. وجهوا وجوهكم وقلوبكم قبل التمسك بعبادة الله. العبادة في حياة المؤمن الدنيوية هي عمله الأول، ومسيرته الواضحة، ومحجته البيضاء، احتكموا إلى شرع الله عندما تعصف الفتن. زنوا المعروض عليكم بميزان الشريعة، ميلوا عن الأهواء إلى الحق، تكلفوا ذلك وجدوا فيه، فالطريق شاق محفوف بما تكرهه النفوس. فالهجرة إنما تكون عن موضع تعودته النفس وألفته ولها فيه متعلقات، فلا تخرج منه بسهولة، إنما انتزاعا تنتزع حتى تصير إلى ما هو خير. وذلك كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما في الهجرة من مشقة مفارقة المألوف والممتلكات والعادات والراحات والشهوات. ومن ركوب الأسفار ومقاسات مشقات الطريق والجوع والظمأ والتعب. وعابد الله في الهرج مغالب للهوى، مقارع للميول الفاسدة، مقاوم لدواعي الانفلات والانحلال، كقابض على جمر في يوم حره شديد، وبين يديه من الفتن وعد ووعيد. فاعبدوا الله عباد الله، فصبر سنوات في الدنيا أهون من عذاب لحظات في جهنم، وصبر سنوات عن شهواتها عاقبته نعيم مقيم في جنة عرضها السماوات والأرض، وعدت للمتقين. فاتقوا الله تفلحوا، واتقوا الله تربحوا، وكونوا عباد الله على خطى أناس كان يوضع المنشار على مفارق رؤوسهم حتى يخرج من بين أرجلهم، ليتركوا الحق إلى الباطل فلم يفعلوا، فخرجوا منها شهداء بحق، ثابتين على معتقدهم إرضاء لربهم. الفتنة حرب عليكم، فلا تقفوا لها مكتوفي الأيدي، بل قوموا لها مناوئين بما عرفتم من الحق. فالشيطان الأخرس جاهل مفتون، والقائم بالدعوة إليها خبيث ملعون. لا تكتفي بخلاص نفسك إن قدرت على خلاص غيرك، فعابد الله داع إلى الله. ولا تترك النار في بيت جارك، فإنها ستصير إلى دارك. قم لله عبد الله، وقف في وجه فتنة ومفتن، وعش في الدفاع عن الحق حتى يأتيك اليقين. فآخر الحياة أجل محدود ويوم موعود، وزادك لك وذنبك عليك. فخف الله ولا تخف أعداءه، فإن الله تعالى يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
2: إخوة الإيمان، في بيان أن العاملين بالفتنة هم دعاة على أبواب جهنم، من استجاب لهم كان معهم في النار، وفي التحذير من الفتن بأشكالها وألوانها، كنا مع كنز من سلسلة كنوز الخيرات، مع رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة.
4: نحن جبيننا عالي، جبهتنا مرفوعة، سباع جرآء في الحرب، هكذا كونوا.

قال الترمذي: هذا الحديث حسن غريب. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه. وقد أرسل الإمام أحمد بن حنبل إلى أحد تلاميذه حين أصابته الحمى بورقة كتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله ومحمد رسول الله، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، اشف صاحب هذا بحولك وقوتك وجبروتك، إله الحق، آمين. ليعلقها حرزا، فهذا دليل واضح من فعل إمام من أكابر الأئمة على جواز لبس الحرز. وقد يحصن الشخص نفسه بدون لبس حرز، كأن يقرأ كل صباح: اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم، ذا الرحمة الكريم، ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عافني من أنفس الجن وأعين الإنس، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

صار كالفحمة السوداء. يحكى أن رجلا اسمه حمار بن مالك كان يعيش في واد يقال له وادي الجوف، ويقع في الجزيرة العربية. عاش 40 سنة على دين الإسلام يعبد الله تعالى، وقد رزقه الله تعالى سعة العيش وعشرة أولاد. في يوم من الأيام خرج أولاده للصيد، فنزلت عليهم صاعقة من السماء أحرقتهم فماتوا جميعا. فلما عرف بذلك غضب وكفر بالله تعالى والعياذ بالله، وصار يتلفظ بكلام كفري لم يسمع بمثله العرب، وصار يعترض طريق المارة في ذلك الوادي، ويخيرهم بين القتل والكفر بالله تعالى، فيترك الذي يكفر ويقتل الذي يرفض أن يكفر. فظلم كثيرا وطغى وتجبر، ولكن الله العزيز المنتقم عجل له العذاب في الدنيا، فأرسل على ذلك الوادي نارا أحرقت كل شيء، الأرض والأشجار، وأحرقت الظالم حمار بن جوف حتى صار كالفحمة السوداء، فمات شر ميته. ومنذ تلك الحادثة صار يقال أكثر من حمار الجوف. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دين الإسلام وأن يحسن خاتمتنا.

0: مرر لي الكرة يا خالد.
1: خذها يا أحمد. احترس.
2: انتهى الشوط الأول.
3: هيا إلى الصلاة، نكمل بعدها الشوط الثاني.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على
5: قم بأداء صلاتك تسعد في حياتك وبعد مماتك.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
1: 05-813-277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجبن، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم.

0: قال دولي بشعلاني في صحيفة الديار لم يكن طلب فرنسا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بسبب التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان مجرد خطوة دبلوماسية مرتبطة بالأحداث الميدانية، فبالتوازي مع السعي إلى احتواء التوتر برزت مؤشرات متزايدة إلى أن باريس والأمم المتحدة بدأتا البحث جدياً في مستقبل الوجود الدولي جنوباً بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، وإذا كان يمكن استبدالها بصيغة أممية جديدة أصغر حجماً وأكثر تخصصاً أو الإبقاء على قسم منها. تقول مصادر سياسية ودبلوماسية مطلعة بأن البحث في وجود أممي على الحدود اللبنانية الجنوبية قد دخل مرحلة الجد. ففي تطور لافت كشف الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الذي أعده أخيراً وتم توزيعه على أعضاء مجلس الأمن خلال الجلسة الطارئة أنه يدرس خيارات عدة بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، وإذ أشار إلى أن الحدود تبقى هماً أممياً وتحتاج إلى إعادة التحديد وإنهاء نقاط الخلاف، عرض ثلاثة نماذج مختلفة تتراوح بين قوة محدودة الحجم إلى متوسطة ما بين 1500 إلى 4000 أو الإبقاء على قوة ضخمة تتألف من 5500 جندي، وأوضح أن أي صيغة جديدة ينبغي أن تواصل مراقبة الخط الأزرق ودعم الجيش اللبناني والمساهمة في منع اندلاع مواجهة جديدة بين لبنان والجانب الإسرائيلي والحفاظ على آلية الاتصال بينهما. وبرزت خلال الأسابيع الماضية تسريبات عن احتمال استبداد اليونيفيل بقوة أصغر حجماً تضم مئات المراقبين العسكريين وضباط الارتباط والخبراء الدوليين. ورغم عدم وجود مشروع قرار رسمي يتبنى هذا الطرح حتى الآن، تؤكد المصادر أن أي قوة أجنبية جديدة سواء كانت أممية أو متعددة الجنسيات أو ذات مشاركة أمريكية وأوروبية واسعة تحتاج إلى قرار صريح من مجلس الأمن يحدد ولايتها ومهماتها وقواعد عملها وتمويلها. وهذا يعني عملياً أن أي مشروع يحتاج إلى حد أدنى من التوافق بين القوى الكبرى وفي مقدمها الولايات المتحدة وروسيا والصين، غير أن الطريق لا يبدو معبداً، فالعقدة الأساسية اليوم تتمثل في الموقف الإسرائيلي الرافض لأي وجود أممي يشبه اليونيفيل والذي يحظى بدعم أمريكي متزايد. وستكشف الأيام المقبلة إذا كانت الجلسة الأخيرة تشكل بالفعل الخطوة الأولى نحو ولادة بعثة أممية جديدة، لكن مع المهمة نفسها ما يعني إعادة رسم لتوازنات النفوذ على الحدود الجنوبية، ومن ستكون له الكلمة الراجحة، الأمم المتحدة أم الولايات المتحدة أم مزيج من القوى الغربية أم الجيش اللبناني وحده؟ في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: بين السطور قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد حلمي ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن من أولى الأولويات أن يؤدي المؤمن ما أمره الله به من واجبات، ويجتنب ما نهاه عنه من محرمات. ومن الأمور المهمة في دين الله تعالى أن لا يؤذي المسلم غيره من المسلمين، ولا يوقعهم في التهلكة، بل أن يعينهم ويفرج عنهم كرباتهم. فقد أورد البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قوله المسلم أخو المسلم، قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال البيضاوي: أي من حيث إنهم منسوبون إلى أصل، وهو الإيمان الموجب للحياة الأبدية. ورتب على هذه الأخوة المقتضية لمزيد الشفقة والتناصر والتعاون. وقوله لا يظلمه بأن ينقصه من ماله أو من حقه بغصب أو نحوه، بل أن ينصره ويدفع الظلم عنه ويدفعه عن الظلم، كما سيأتي في حديث: صر أخاك ظالما، أي بكفه عن الظلم. وقوله ولا يسلمه إلى عدوه، ومنه نفسه التي هي أمارة بالسوء والشيطان، كما قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ثم يقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام: ومن كان في حاجة أخيه، أي ما يحتاج إليه حالا أو مآلا، كان الله في حاجته، أعانه الله ووفقه الله ويسر له قضاء حاجته جزاء وفاقا. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما، قال الحافظ: أي رآه على قبيح فلم يظهره للناس، والذي يظهر أن الستر محله في معصية وقعت وانقضت، أما فيما تلبس الشخص فيجب المبادرة بإنكارها ومنعه منها. والستر على المسلم لا يمنع الإنكار عليه خفية، وهذا في غير المجاهر المصر، وأما المجاهر فخارج عن هذا، ولا غيبة له، لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر؟ اهتكوه حتى يحذره الناس. ويختتم الحديث الشريف بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة بأن لا يعاقبه على ما فرط منه. وفي الحديث حظ على التعاون وحسن المعاشرة والألفة والستر على المؤمن، وترك الشماتة فيه والإشهار لذنوبه بدون عذر. وفيه أن المجازات قد تكون في الآخرة من جنس الطاعة في الدنيا. وهذا الحديث يحتوي على كثير من آداب المسلمين. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

إخوة الإيمان، نداء إنساني عاجل جدا. المريض مصطفى حبوب بحاجة ماسة جدا إلى وحدتي دم فيت A بوزيتيف للتبرع في بنك الدم الصليب الأحمر سبيرز، والنقل مؤمن. إذن المريض مصطفى حبوب بحاجة ماسة جدا إلى وحدتي دم فيت A بوزيتيف للتبرع في بنك الدم الصليب الأحمر سبيرز. لبوا وبارك الله بكم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11 بإدارة إدريس محمد. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24. حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: الحمد لله الذي جعل التوسل بنبيه من عظيم القرب، والصلاة والسلام على من ينال بالتوسل به كثير من الأرب. أما بعد، فإنه قد اشتهر عند المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا التوسل بالنبي والأولياء وصالح الأعمال، ولم ينكر ذلك إلا شرذمة قليلة شذوا عن مجموع الأمة المحمدية، فلم يلقوا عند ذوي الفهم والألباب إلا الحذر منهم والتحذير وإقامة الحجج عليهم بالتحبير والتحرير. وكم ساعد أناس بتحقيق مرغوباتهم ونيل مطلوباتهم حين توسلوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له الرسول: إيت الميضاءة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ففعل الرجل ما قال، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: والحديث صحيح. وقد ثبت فيما رواه البخاري ومسلم أن ثلاثة نفر تحدث الرسول عنهم انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار الذي دخلوه للمبيت، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله حتى انزاحت الصخرة وخرجوا من الغار. فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا، فكيف التوسل بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء وهم أفضل مخلوقات الله؟ وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام، أي رأى النبي يقول له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون. وهذا الرجل الذي قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك هو الصحابي بلال بن الحارث المزني. وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: يستحب التوسل برسول الله عند القحط. فهؤلاء الذين يحرمون التوسل هم في واد والإمام أحمد في واد. فالله نسأل بحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرحمنا ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ويكرمنا برؤية حبيبه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: نور الهدى والحق لا حمين سيد

التبرك بالنبي وآثاره جائز. قال تعالى حكاية عن يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. الحديث: الرسول قسم شعره ووزعه بين الناس ليتبركوا به. رواه الشيخان.

قديش بحبك يا أبي، بس هو بحبه أكتر. قديش بحبك يا أمي، بس هو بحبه أكتر. قديش بحبك يا ابني، بس هو بحبه أكتر. لأنه حبيب وطبيب القلوب والغالي الكريم المحبوب، لأنه هو رسول الله ونبي الله وحبيب الله.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: رجعنا.
8: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة، جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
9: أهلا بكم في جولة جديدة من جولات الصحافة. كشف مصدر دبلوماسي مواكب لمفاوضات واشنطن لصحيفة الجمهورية أن الجولة التي انعقدت أمس وتنعقد اليوم في واشنطن لإطلاق مسار سياسي موازن للمسار العسكري الذي تم نقاشه في البنتاغون في 29 من أيار الفائت بين لبنان والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية، لا تقتصر على تثبيت وقف إطلاق النار أو معالجة التطورات الميدانية الآنية، بل تشكل في جوهرها محاولة لإطلاق مسار سياسي متكامل ومتعدد المراحل تعتبره واشنطن الأكثر أهمية منذ عقود بين الجانبين. وأوضح المصدر أن المفاوضات الجارية تبنى على فصل بين المسار الأمني الذي انطلق في اجتماعات البنتاغون والمسار السياسي الذي بدأ في وزارة الخارجية الأمريكية بعد أن سجلت الجولات السابقة تقدما وصفته الإدارة الأمريكية بالمهم على المستوى السياسي. وبحسب المصدر فإن المسار المطروح يتكون من مجموعة ملفات مترابطة يجري التفاوض عليها بالتوازي، أولها تثبيت وقف الأعمال العسكرية بصورة دائمة وشاملة لا تقتصر على بيروت وشمال فلسطين المحتلة. وقال تسعى واشنطن إلى تحويل التفاهمات التي أعلن عنها خلال الساعات الماضية اتفاقا أكثر استقرارا يمنع العودة إلى التصعيد الواسع، خصوصا بعد تدخل الرئيس دونالد ترامب المباشر لاحتواء التهديدات الإسرائيلية باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت وما تبع ذلك من موافقة حزب الله على المقترح الأمريكي القائم على وقف متبادل للأعمال العدائية. وفي الملف الثاني أكد المصدر أن قضية الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية تحتل موقعا أساسيا في الموقف اللبناني، فبيروت تتمسك بأن أي نقاش سياسي أو أمني طويل الأمد ينبغي أن يسبقه انسحاب إسرائيلي من المناطق التي دخلتها القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة. وفي المقابل تشترط تل أبيب الحصول على ترتيبات وضمانات أمنية مسبقة تمنع عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب. ومن هنا يدور النقاش الأمريكي حاليا حول صيغة تدريجية تقوم على خطوات متبادلة ومتزامنة بين الطرفين بدلا من تنفيذ مطالب إحداهما دفعة واحدة. ولفت المصدر إلى أن النقاشات لا تقتصر على الوضع العسكري، بل تشمل أيضا ملف الحدود والترتيبات الأمنية الدائمة. فهناك قناعة أمريكية متزايدة بأن بقاء النزاعات الحدودية من دون معالجة النهائية سيبقى احتمالات المواجهة مفتوحة مستقبلا. ولذلك تتناول المفاوضات سبل تنظيم الحدود وتطوير آليات الاتصال ومنع الاحتكاك وتعزيز الاستقرار على طول الخط الفاصل بين البلدين. وفيما يتعلق بالأهداف الأمريكية الأبعد، لافت المصدر إلى أن إدارة ترامب تنظر إلى المفاوضات الحالية في اعتبارها فرصة لإنتاج واقع سياسي جديد في لبنان والمنطقة بعد الحرب الأخيرة. فواشنطن تعتقد أن الظروف الحالية تختلف عن المراحل السابقة نتيجة المتغيرات التي أصابت موازين القوى الإقليمية، وترى أن الوقت مناسب للانتقال من إدارة الأزمات العسكرية المتكررة إلى ترتيبات سياسية أكثر استدامة. وأشار المصدر إلى أن ما يجري في واشنطن يتجاوز البعد اللبناني الإسرائيلي المباشر، إذ يرتبط أيضا بالحسابات الأمريكية الأوسع في المنطقة وخصوصا في المفاوضات الحالية مع إيران. ولذلك جاء التدخل الأمريكي السريع لمنع توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى بيروت بعدما ظهرت مخاوف من أن يؤدي التصعيد إلى نصف المسارات الدبلوماسية المفتوحة على أكثر من جبهة إقليمية. نقلت صحيفة الديار عن أوساط مقربة من بعبد ارتياح الرئاسة الأولى إلى المسار الجديد الذي بدأ يتشكل، معتبرة أن ما حصل شكل خرقا مهما ما كان ليحصل لولا تعاون جميع الأطراف. فما جرى يمكن البناء عليه في جولة المفاوضات الحالية كونه يشكل عملا مهما يمكن أن يفتح الباب أمام مرحلة أكثر تقدما في مسار المعالجة، كاشفة أن تواصلا مباشرا حصل بين بعبدة وحار تحريك إلى جانب الخط المفتوح عبر عين التينة، حيث اتفق على تثبيت مسار التهدئة عبر القنوات السياسية والدبلوماسية، خاتمة بأن الوفد اللبناني الموجود في واشنطن جاهز لمناقشة أي مسودة تطرح على طاولة التفاوض بعدما حصلت بيروت على مطلبها بخفض التصعيد كمرحلة أولى. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: جولة الصحافة.
1: نداء المعرفة، صوت ينقل لكم الصورة.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، فقد ورد في كتاب الوفا بأحوال المصطفى لعبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله تعالى ما يلي: عن عمرو بن مرة الجهني أنه كان يحدث قال: خرجت حاجا في جماعة من قومي في الجاهلية، فرأيت في المنام وأنا بمكة نورا ساطعا خرج من الكعبة حتى أضاء لي من الكعبة إلى جبل يثرب وأشعر جهينة، فسمعت صوتا في النور وهو يقول: انقشعت الظلماء وسطع الضياء وبعث خاتم الأنبياء، ثم أضاء إضاءة أخرى حتى نظرت إلى قصور الحيرة وأبيض المدائن، فسمعت صوتا في النور وهو يقول: ظهر الإسلام وكسرت الأصنام ووصلت الأرحام، فانتبهت فزعا فقلت لقومي: والله ليحدثن في هذا الحي من قريش حدث، وأخبرتهم بما رأيت. فلما انتهينا إلى بلادنا جاءنا الخبر أن رجلا يقال له أحمد قد بعث، فخرجت حتى أتيته فأخبرته بما رأيت، فقال لي: يا عمرو بن مرة، أنا النبي المرسل إلى العباد كافة، أدعوهم إلى الإسلام وآمرهم بحقن الدماء وصلة الأرحام وعبادة الله ورفض الأصنام وحج البيت وصيام شهر رمضان شهر من 12 شهرا، فمن أجاب دخل الجنة ومن عصى فله النار، فآمن بالله يا عمرو بن مرة يؤمنك الله من هول جهنم. فقلت: يا رسول الله، آمنت بكل ما جئت به من حلال وحرام، وإن أرغم ذلك كثيرا من الأقوام. ثم أنشدته أبياتا قلتها حين سمعت به: وكان لنا صنم وكان أبي سادنا له، فقمت إليه فكسرته، ثم لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، شهدت بأن الله حق، وإنني لآلهة الأحجار أول تاركي، وشمرت عن ساق الإزار مهاجرا، أجوب إليك الدعث بعد الدكادك، لأصحب خير الناس نفسا ووالدا، رسول مليك الناس فوق الحبائك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مرحبا بك يا عمرو بن مرة. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ابعث بي إلى قومي لعل الله عز وجل يمن عليهم بي كما من بك علي. فبعثني إليهم وقال: عليك بالرفق والقول السديد، ولا تك فظا ولا متكبرا ولا حسودا. فأتيت قومي فقلت: يا بني رفاعة، بل يا معاشر جهينة، إني رسول رسول الله إليكم، أدعوكم إلى الجنة وأحذركم النار، وآمركم بحقن الدماء وصلة الأرحام وعبادة الله ورفض الأصنام وحج البيت وصيام شهر رمضان شهر من 12 شهرا، فمن أجاب فله الجنة ومن عصى فله النار. يا معشر جهينة، إن الله وله الحمد جعلكم خيار من أنتم منه، وبغض إليكم في الجاهلية ما حبب إلى غيركم من العرب، كانوا يجمعون بين الأختين، ويخلف الرجل على امرأة أبيه، والغزاة في الشهر الحرام، فأجيبوا هذا النبي المرسل من بني لؤي بن غالب، تنالوا شرف الدنيا وكرامة الآخرة، وسارعوا في ذلك تكن لكم فضيلة عند الله عز وجل. فأجابوا إلا رجلا منهم، فقام فقال: يا عمرو بن مرة، أمر الله عيشك، أتأمرنا أن نرفض آلهتنا ونفرق جماعتنا ونخالف دين آبائنا إلى ما يدعو إليه هذا القرشي من أهل تهامة لا حبا ولا كرامة؟ ثم أنشأ الخبيث يقول: هذا ابن مرة قد أتى بمقالة ليست مقالة من يريد صلاحا، إني لأحسب قوله وفعاله يوما وإن طال الزمان رياحا. فقال عمرو بن مرة: الكاذب بيني وبينك أمر الله عيشه وأبكم لسانه وأكمه أسنانه. فقال عمرو: فوالله ما مات حتى سقط فوه، فكان لا يجد طعم الطعام وعمي وخرس. فخرج عمرو بن مرة ومن أسلم من قومه معه حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فرحب بهم وحياهم وكتب لهم كتابا. فذلك حين يقول عمرو بن مرة: ألم تر أن الله أظهر دينه وبين برهان القرآن لعامري، كتاب من الرحمن نور لجمعنا وأخلافنا في كل باد وحاضر، إلى خير من يمشي على الأرض كلها وأفضلها عند اعتكار الضرائر، أطعنا رسول الله لما تقطعت بطون الأعادي بالظبا والخواصر، فنحن قبيل قد بنى المجد حولنا إذا اجتلبت في الحرب هام الأكابر، بنو الحرب نقريها بأيد طويلة وبيض تلالى في أكف المغاور، ترى حوله الأنصار يحمون سربه بسمر العوالي والصفاح البواتر، إذا الحرب دارت عند كل عظيمة ودارت رحاها بالليوث الهواصر، تبلج منه اللون وازداد وجهه كمثل ضياء البدر بين الهواصر، والله تعالى أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمية متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
1: لافارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعم والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكل الغربية. شويفات القبة، طريق العام، ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.

سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب

أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.

صبر أيوب عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام عبد اصطفاه الله وجعله نبيا، وابتلاه بالمصائب الكثيرة في جسده وأمواله وأولاده، فصبر عليه السلام وصار قدوة عظيمة للناس في الصبر على مر الأجيال والأزمان. فقد أنعم الله على أيوب بالصحة والعافية، ورزقه الأموال الكثيرة والأهل والأولاد، فكان أيوب عليه الصلاة والسلام عبدا شكورا في الرخاء. وبعد هذه النعم الكثيرة ابتلاه الله بالمصائب الكثيرة ليرفع من مقامه بصبره على البلايا والمصائب. فقد أذهب الله كل أمواله وأمات جميع أولاده، وابتلاه الله فوق ذلك بالأمراض الكثيرة في جسده 18 عاما. ولكن ليس صحيحا أن الدود كان يخرج من جسده في مرضه، وأنه كان يعيد الدود إلى جسده ويقول له: كل مما رزقك الله، فإن هذا الشيء منفر، والأمراض المنفرة مستحيلة على الأنبياء، فلا يجوز اعتقاد مثل هذا الاعتقاد. ولقد صبر سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام على مصائبه وعلى مرضه 18 عاما، ثم رفع الله عنه البلاء فشفاه من مرضه وأنعم عليه بالأولاد ورزقه الأموال الكثيرة. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أشد الناس بلاء، فاقتدي بهم أيها المسلم عند المصائب والبلايا لتنال بذلك الأجر العظيم من الله يوم القيامة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. اللهم اجعلنا من الصابرين يا أرحم الراحمين.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة مرتلة من القرآن الكريم لسور البلد والشمس والليل، يتلوها علينا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

ولدا لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها.

وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة.

0: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة مرتلة من القرآن الكريم تلاها علينا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعينا الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت، نزلت برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-905.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: جلوبال يونيفرسيتي تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
2: أوراد المساء.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: الجنة حق والنار حق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتا الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: عالسريع خدلك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
4: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

كتابه. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

في ظلمة الليل وحدي أدعوك يا الله، عبد أنا مسكين أرجوك يا الله ارحم ضعفي.

والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي وتغمدني بواسع رحمتك.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان،
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

وتبلغ ما أحب من حيث لا آتي ما تكره ولا أرتكب ما نهيت عنه

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين، أما بعد، القرآن الكريم فيه آية مفسرها على الظاهر يكفر أبشع الكفر، قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. الوجه لأكثر الاستعمال في اللغة العربية هو هذا الجزء المركب على البدن، فمن نظر إلى هذه الكلمات كل شيء هالك إلا وجهه يظن أن الله تعالى له وجه مركب على البدن كما للإنسان وغيره من ذوي الأرواح، فيقول: الشيء معناه الموجود، الله موجود والعالم موجود، فإذا ما سوى الله يفنى ولا يبقى منه شيء، أي العالم يفنى ولا يبقى منه شيء، وأما الله فيفنى ولا يبقى منه إلا الوجه. وهذا منشأه أنهم اعتقدوا أن الله جسم وأن له وجها جسما، من هنا هلكوا وكفروا أبشع كفر. كان في القرون الماضية رجل وقال له بيان بن سمعان عربي، وكان له أتباع تبعته، هو قال هذا: إن الله يوم القيامة يفنى كله إلا الوجه، أو لا يجسم الله، الذي يقول الله تعالى يوم القيامة جسم له وجه مركب على البدن لكنه لا يفنى لا يصيب الفناء بالمرة، والذي يقول إنه يصيب فناء ما سوى وجهه كافر، كل كافر، كل من الفريقين كافر. هذا جعل الله جسما له أبعاد، وهذا جعل الله جسما له أبعاد.

عليكم التنكر في علم التوحيد، لتدافعوا عن دين الله، لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق غنام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن أقوى رابط يربط المسلمين هو الإسلام، هذا الدين العظيم الذي رضيه الله لعباده وأمر باتباعه. وقد حث الإسلام حث المسلمين على التأدب بآداب تشدهم إلى بعضهم وتجعل منهم كأنهم جسد واحد ملتئم متقارب المشاعر، يفرحون معا ويتألمون معا ويتعاونون على دفع ما أصابهم أو أصاب بعضهم. والآداب أيها الأحبة كثيرة، منها السلام، منها التزاور، منها عيادة المريض وغيرها. فقد روى الإمام البخاري رضي الله عنه، وهنا اسمعوا جيدا، روى البخاري رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. قال العلماء: في قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم، الظاهر أن المراد به هنا الأمر المطلوب على وجه التأكيد. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وهو واجب عينا إذا كان المسلم عليه واحدا، وعلى الكفاية إذا كانوا جمعا، أي إذا رد بعضهم سقط عن الباقين. والسلام من محاسن الإسلام، فإن كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة من الآفات والشرور، ويتبع ذلك من البشاشة وألفاظ التحية المناسبة ما يجلب التآلف والمحبة ويزيل الوحشة والقطيعة. ثم يقول الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه: وعيادة المريض. قال الجمهور: هي مندوبة، فمن حق المسلم على أخيه المسلم أن يعوده إذا مرض لغرض تأنيسه، لإدخال السرور عليه وطمأنته، والتحدث إليه بما ينفعه ويدعو له، ويجتهد في أن ينتقي له أطيب الكلام، مثل ما ورد: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. ثم يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: واتباع الجنائز. ثم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: واتباع الجنائز، أي تشييعها من محلها أو محل الصلاة، فهو سنة مؤكدة لما فيها من الاعتبار والاتعاظ والتوبة إلى الله تعالى. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وإجابة الدعوة، وهي واجبة في وليمة العرس بشروطها المقررة في الشرع وفي سائر الولائم، وهي سنة مؤكدة. فإذا دعاك لدعوة طعام أو شراب، فاجبر خاطر أخيك الذي أكرمك بالدعوة وأجبه لذلك، إلا أن يكون لك عذر شرعي. قال عليه الصلاة والسلام: وتشميت العاطس، شمت العاطس وشمت عليه، دعا له ألا يكون في حال يشمت به فيها. وفي رواية: وتسميت العاطس، أي الدعاء له بالخير والبركة. والكلمة من السمت، وهو الهيئة الحسنة، أي جعلك الله على سمت حسن، لأن هيئته تنزعج للعطاس. وهو بعد حمد العاطس سنة مؤكدة عينا إن لم يكن غيره، وإلا فكفاية بأن يقول له رحمك الله. الله تعالى يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03-76-40-72 بإدارة محمد منير الملا.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.
4: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 امبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب، دايما حدك.
6: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
7: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
6: نويري 01-66-85-85،
7: طريق الجديدة 01-300-370،
6: شويفات 05-810-850.
8: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.

0: نداء المعرفة مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرف هالنويرة؟
5: اكيد
4: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
5: وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي، 03-793-911.
5: تمام.
6: ألو، وينك؟
7: بالديوان.
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.
9: رجعنا.
10: إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، إن أشد الفتن تلك التي تحرف المسلم عن دينه وعقيدته، والعاملون بالفتنة دعاة على أبواب جهنم، من استجاب لهم كان معهم في النار. وفي بيان هذا الأمر نبقى الآن مع رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله تعالى، في كنز من سلسلة كنوز الخيرات، فلنستمع إليه.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدى القلوب وأنار لنا الدروب، وغفر لمن شاء من عباده الذنوب، والصلاة والسلام على سيد الورى وخير من وطئ الثرى، محمد بن عبد الله سيد المرسلين وحبيب رب العالمين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الله تعالى يقول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وقال النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح المرء فيها مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. الفتنة امتحان للنفس يعرض لها ببابي ترغيب وترهيب، فمن بائع نفسه أو موبقها في سوق الهوى والشهوة أو الخوف على فوات دنيا أو جاه أو مال أو معتقها بثبات وتمسك بالمبدأ وارتكاز على الحق والفضيلة والرشاد. والفتنة قد تكون لحرف الإنسان عن أي مبدأ سديد أو عمل نافع، لكن أشد الفتن تلك التي تحرف المسلم عن دينه وعقيدته والتزامه بأنه عبد الله وملك لله، لتحمله مرة على عبادة غير الله ومرة على تكذيب شرع الله وتحريف ما جاء في نصوص الدين. الفتنة في الدين أشد فتنة، وهي المرادة بقول الله تعالى: والفتنة أشد من القتل، وفي قوله تعالى: والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالفتنة المرادة هنا هي عمل الظالمين لإخراج المؤمنين من الحق إلى الباطل، ولا يصح تفسيرها هنا بالنميمة بين المسلمين، لأن القتل أشد من النميمة، ولأن الكفر بالله أشد من القتل، فتعين تفسيرها بالفتنة في الدين. فالعامل بالفتنة والمستجيب لها كلاهما من الظالمين. العاملون بالفتنة دعاة على أبواب جهنم، من استجاب لهم كان معهم في النار، وهم أشكال وألوان، ولكن الكل ثوبه براق وحديثه مزخرف، يأتون بالباطل يشبه الحق، ويلبسون سواد القلوب نصاعة بياض التمويه. لهم كلام منمق وأسلوب مزوق ليزرع الشبهة وليحصد التشكيك. مرة هم دعاة تفلت من الأخلاق وانجراف إلى الشهوات، يخاطبون شباب الأمة بالفسق تحت اسم الانفتاح، وبالفجور تحت عناوين التقدم والرقي، يدعونهم إلى فعل ما يريدون ويشتهون من غير قيد ولا شرط، ويفهمونهم أن الحلال والحرام كلمتان مجردتان موروثتان من عادات وتقاليد لمجتمعات متخلفة، وأن الحقيقة بزعمهم مجردة أكثر من ذلك، وهي أن لا تفعل ما يضر بغيرك، ولا تتدخل في شأن غيرك، ولا تسمح لأحد بأن يتدخل في أمرك. هذا فيه ما فيه من نقض للشرائع السماوية واستخفاف بالرسل الكرام الذين حملوا أحكام دين الإسلام إلى الناس. الحلال والحرام حكمان شرعيان، نستبيح بكلمة حلال فعل شيء لأن الله أذن فيه، ونمتنع بكلمة حرام عن فعل شيء لأن الله منع منه، فالفعل وترك الفعل يترافق مع العقيدة، وليس مبنيا على مجرد إرث أو عرف متفق عليه. ومرة يأتي الفتانون باسم الدين يخاطبون شبابنا وناشئتنا، يقرؤون كتاب الله نصا ويحفظونه لفظا، يلبسون لذلك لباس السنة ويلتزمون ظواهرها، يتكلمون بلسان المسلمين ويتزيون بزيهم، لكن عملهم هو قذف الناس في نار جهنم والعياذ بالله. حفظوا الألفاظ جيدا وانحرفوا بالمعاني إلى عكسها، يأمرون بقتل المؤمنين وأكل مالهم، ويستحلون ما لا يحل ويحرمون ما لا يحرم، ويزعمون أن من كان معهم فعلى إيمان ومن خالفهم فعلى كفر مهما صلى ومهما صام. هذا هو الزمن وهذه هي الفتنة، فما عساك فاعلا يا أخي؟ ما عساك فاعلا أيها الشاب المتعرض أينما كنت لأنواع الفتن؟ ما عساكم فاعلين نساء ورجالا وأمهات وآباء وبنات وأبناء؟ ما عساكم فاعلين أمام غول له ألف لون وألف لسان، بعضها يقطر سما على هيئة عسل وبعضها يقذف نارا على هيئة نور؟ إنه غول الفتنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. هذا دواء الداء يا إخوة الإيمان، هذا نور الطريق يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عبادة الله. وجهوا وجوهكم وقلوبكم قبل التمسك بعبادة الله. العبادة في حياة المؤمن الدنيوية هي عمله الأول ومسيرته الواضحة ومحجته البيضاء. احتكموا إلى شرع الله عندما تعصف الفتن. زنوا المعروض عليكم بميزان الشريعة، ميلوا عن الأهواء إلى الحق، تكلفوا ذلك وجدوا فيه، فالطريق شاق محفوف بما تكرهه النفوس. فالهجرة إنما تكون عن موضع تعودته النفس وألفته ولها فيه متعلقات، فلا تخرج منه بسهولة، إنما انتزاعا تنتزع حتى تصير إلى ما هو خير، وذلك كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما في الهجرة من مشقة مفارقة المألوف والممتلكات والعادات والراحات والشهوات. ومن ركوب الأسفار ومقاساة مشقات الطريق والجوع والظمأ والتعب. وعابد الله في الهرج مغالب للهوى، مقارع للميول الفاسدة، مقاوم لدواعي الانفلات والانحلال، كقابض على جمر في يوم حره شديد، وبين يديه من الفتن وعد ووعيد. فاعبدوا الله عباد الله، فصبر سنوات في الدنيا أهون من عذاب لحظات في جهنم، وصبر سنوات عن شهواتها عاقبته نعيم مقيم في جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. فاتقوا الله تفلحوا، واتقوا الله تربحوا، وكونوا عباد الله على خطى أناس كان يوضع المنشار على مفارق رؤوسهم حتى يخرج من بين أرجلهم، ليتركوا الحق إلى الباطل فلم يفعلوا، فخرجوا منها شهداء بحق، ثابتين على معتقدهم إرضاء لربهم. الفتنة حرب عليكم، فلا تقفوا لها مكتوفي الأيدي، بل قوموا لها مناوئين بما عرفتم من الحق. فالشيطان الأخرس جاهل مفتون، والقائم بالدعوة إليها خبيث ملعون. لا تكتفي بخلاص نفسك إن قدرت على خلاص غيرك، فعابد الله داع إلى الله. ولا تترك النار في بيت جارك، فإنها ستصير إلى دارك. قم لله عبد الله، وقف في وجه فتنة ومفتن، وعش في الدفاع عن الحق حتى يأتيك اليقين. فآخر الحياة أجل محدود ويوم موعود، وزادك لك وذنبك عليك. فخف الله ولا تخف أعداءه، فإن الله تعالى يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
10: إخوة الإيمان، في بيان أن العاملين بالفتنة هم دعاة على أبواب جهنم، من استجاب لهم كان معهم في النار، وفي التحذير من الفتن بأشكالها وألوانها، كنا مع كنز من سلسلة كنوز الخيرات مع رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة.

ينبغي لك التفكر يا أخي بإحاطة علم الله تعالى بك واطلاعه عليك، وهذا التفكر ثمرته أن تستحي من الله أن يراك حيث نهاك. واعلم أنه ينبغي لك أن تتفكر في تقصيرك في عبادة مولاك، وينبغي ألا تتعرض لسخطه بإتيان ما عنه حذرك. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وهذا التفكر يزيد في خوفك من الله ويحملك على لوم نفسك وتوبيخها ومجانبة التقصير وملازمة التشمير. واعلم أنه ينبغي لك أن تتفكر في هذه الحياة الدنيا وكثرة أشغالها ووبالها وسرعة زوالها، وفي الآخرة ونعيمها ودوامها. قال الله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وهذا التفكر يثمر لك الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. وإذا تفكرت فتفكر بقرب نزول الموت وحصول الحسرة والندامة بعد فوات الأوان. قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وفائدة هذا التفكر قصر الأمل وإصلاح العمل وإعداد الزاد ليوم المعاد. واعلم أن المسارعة إلى الخيرات والمحافظة على العبادات والمداومة على الطاعات دأب الأنبياء والأولياء في بداياتهم ونهاياتهم، لأنهم أعرفوا الخلق بالله، فلا جرم أنهم كانوا أعبدهم وأطوعهم وأخشاهم له عز وجل. فإن إقبال العبد على ربه وعبادته له على قدر محبته له، والمحبة تابعة للمعرفة، فكلما كان العبد أعرف بالله كان أشد حبا له وأكثر عباده.

آداب المعلم والمتعلم. ينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي أوردها الشرع وبالخصال الحميدة والشيم المرضية والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه والحلم والصبر وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع وعدم الإكثار من الضحك والمزح، وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته. ومعناه استدامة الخوف من الله تعالى بقلبه بتجنب ما حرم وتجنب الغفلة عن أداء ما أوجب. وينبغي أن يرفق بمن يقرأ عليه وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله، وأن يبذل له النصيحة، وينبغي أن يشفق عليه ويصبر على جفائه وسوء أدبه، كما ينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص، وأن يصون يديه في حال الإقراء عن العبث ويقعد على طهارة مستقبلا القبلة ويجلس بوقار وتكون ثيابه بيضاء نظيفة. أما المتعلم فمن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا، وأن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره، ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة فتقصروا. اللهم اجعلنا من المتفقهين في الدين المتأدبين الملتزمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. نتعلم من هذه الكلمات الطيبة أن أهل السوء هم الذين يتعمدون تتبع الآيات المتشابهة التي تحتمل أكثر من معنى، ويعطون لها معاني ما أنزل الله بها من سلطان بنية نشر الفساد، علما أن تفسير الآيات المتشابهات خاص بأهل العلم والفهم الذين فتح الله على بصائرهم، كما دعا عليه الصلاة والسلام لابن عباس: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكل مستمعينا الكرام، مرحب فيكم ببرنامجنا بسمة أمل مثل كل يوم أربعة، وعبر أثير إذاعتنا نداء المعرفة صوت المشاريع، وعبر الموجات العاملة 91.1 91.3 و 91.5 ميجاهرتز اف ام. أجمل التحيات من رولا لألكن، مترافق نحن وياكن ضمن حلقة مميزة اليوم، أسرار خلية النحل كيف يصنع العسل. وكل مين موجود خارج لبنان حيرفقنا عبر ويب سايت إذاعتنا على www.nida.fm. اليوم أصدقائي رح نحكي عن مكان وهو من أكثر الأماكن تنظيما وغموضا، مملكة النحل. وراء كل ملعقة عسل عم تدوقوها في جيش من آلاف العاملات وشخص بتابعهم ليل نهار ليأملنا هيدا الذهب السائل. اليوم رح نكشف أسرار المنحل، مزرعة النحل، رح نتعلم كيف منميز بين العسل الأصلي والمغشوش من أهل الخبرة، والأهم من هيك رح نشوف كيف بيتم جمع العسل من دون ما نتعرض لأرصاد النحل. لنبحث أكثر عن خفايا هالموضوع رح نستقبل معنا اليوم ضيفنا الكريم رمزي رفيق المغربي، مهندس زراعي اختصاصي ورئيس قسم تربية النحل في وزارة الزراعة. أهلا وسهلا فيك مهندس رمزي.
1: أهلا وسهلا فيك، هذا شرف لنا نجي على الإذاعة. بارك الله فيك.
0: آمين وفيك. ببداية حلقتنا لو تخبرنا بشكل موجز كيف بلشت رحلتك من تربية النحل وجني العسل؟
1: هو الحقيقة من أنا وصغير أنا بحب موضوع البهائم، يعني إحنا كان عنا على راس بيروت في زروب اسمه زروب الصبير، كان مسكر ما بتمرق فيه سيارات، كان بقلبه فيه نحل وفيه غنم وفيه معزة، يعني أنا من أنا وصغير بس شوف هالشغلات كنت أقبل عليها، يعني من أنا وصغير. وأنا لما تخرجت هندسة زراعية من الجامعة الأمريكية ببيروت عايمنا نحنا ما كان في كورس عن تربية النحل، فكنت أطلع على ضيعة اسمها الفوار بالشمال، فتعرفت على شخص اسمه أحمد الفوار، كان عنده شخص يشتغل عنده بالنحل اسمه أبو حسين، فأنا أتفرج عجبتني هالشغلة. بس نحن بتعرفي يعني كمهندسين في عنا بيكون أسئلة بدنا أجوبة علمية عليها، فهو قد ما بيعرف عطانا، بقى أنا صرت ألحق النحالين مجد العنجر، أطلع هون انزل هون بمختلف مناطق اللبنانية، وبعدين صرنا نرجع للمراجع المحترفة والمراجع الكبيرة العلمية بتربية النحل، وصرنا بعدين نروح نعمل دورات متخصصة بتربية النحل خارج لبنان، يعني بلبنان وخارج لبنان.
0: نعم الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: نسمع من نحن صغار بمملكة النحل في فئات من النحل داخل الخليل. نعم. كان عنا شغف أن نسمع عنهم وأكيد عن عمل هون، وما زلنا يعني عنا هذا الشغف، ياريت خبرنا عن هالفئات ودور كل واحدة منهم.
1: على راسي. نحن أول شيء لما نقول خلية النحل هو الخشب من برا، هو قفير الخشبي للنحل من برا، ولما نقول نحن طائفة النحل، طائفة النحل تتألف من ملكة واحدة في القفير، وهي يعني وظيفتها وضع البيض، وتتألف من عدة آلاف من العاملات، وهن وظيفتهم يقوموا بالأعمال تعيد الخلية نحكي عنها إن شاء الله. وفي بضع مئات من الذكور في بعض فترات السنة، لأنه في فترات بالسنة ينقطع الذكر تماما، النحل عاملات تهتم بالذكر وقد يكون في موسم تزاوج، لما ما يعود في موسم تزاوج العاملات لا تطعم الذكور، وبعد لما يشتد المرعى يخف أكتر تبدأ العاملات بإزالة القرون استشعار تيت الذكر وبتكبه برات الأفير. القرون استشعار للنحل هو بيشم فيهم وبيحس فيهم وبيحدد الاتجاه اللي بيروح فيهم، فبيصير الذكر مثل الأعمى فيؤدي ذلك به إلى الموت.
0: سبحان الله. طيب كيف بنظم النحل عمله داخل الخليه؟
1: هلا نحن بالنسبه للملكه، لان نحن في ملكه واحده في كل قفير نحل، هاي الملكه عندها وظيفتين، اول وظيفه هي وضع البيض، والملكه عمليا بالامرار بنهار واحد بتبيض اكثر من وزنها، يعني كتير ملكة النحل كتير مهمة، هي الأساس الأخير، وطبعا يعني لها علاقة بجودة الملكة وسلالة الملكة وعمر الملكة، هذا كتير أساسي لأننا نحن كمربي نحل. وفي عنده وظيفة تانية الملكة، هي أنه بتفرز رائحة، لأنه النحل يتعامل بواسطة الفيرومون، فيرومون يعني روائح، حشرة تتعامل بواسطة الروائح، فالغدة الفكية عند الملكة بتفرز رائحة، النحل كله عنده غدة نازانوف واحدة بتجاوب مع الرائحة الملكية بشكل واحد، فبتصير ريحة الأفير كله رائحة واحدة. فعند فقدان الملكي بعد 4-5 ساعات النحل بيدرك انه ما بقى في رائحة ملكية، فبيبدأ النحل بتربية ملكة اخرى. يعني هذه بالنسبة لوظيفة الملكي، وضع البيض هي الوحيدة التي تضع البيض، والحفاظ على استقرار الطائفة. هلأ بالنسبة للعاملات، قلنا عدة آلاف من العاملات، يعني لدي أخذ واحد فكرة، نحن أفير النحل فيه 10 براويز، البرواز بيطلع عاموديا، يعني مش مثل الجرور لورا، بيطلع عاموديا من الأفير. البرواز النحل تقريبا يوقف عليه 3000 نحلة، فنحن هيدا اللي بنسميه بيت التربية، إذا معبى نحل بيكون فيه تقريبا 30,000 نحلة. فالعاملات شو شغلهم؟ العاملات اللي هن صغار بالعمر شغلهم انه ينطفوا العين السداسية اللي هن بيطلعوا منها، بعدين بيصيروا بنطفوا حول منها اوسع، يعني كيف البيبي بدبدب نحلة شوي شوي بتوسع الرينج تبعها. بس يصير عمرها للنحلة 6 أيام، الغدد الرأسية اللي عندها الهايبوفارانجيل جلانز بيكونوا متطورين، فهو اللي بيفرزوا الغذاء الملكي. يعني الملكة لما تبيض بيضة بعد 3 أيام هالبيضة بيفقس منها يرقة لارف، هاللارف هيدي أول ما يعني تكون صغيرة بعدها بتاكل غذاء ملكي. مين يعني كيف عند البشر المرأة بترضع بعد الولادة، الملكي ما هتهتم بألاف اليرقات، اللي هيهتم فيها هن العاملات. فالعاملات من عمر 6 و12 يوم هالغدد الرئيسية عندهم بيكونوا مطورة، فهن بيفرزوا غذاء الملكي. عمر 12 يوم هالغدد هيدي ببلش بتضمر، فالنحل هون بيكون عنده الغدد الشمعية، العاملات بتكون عندها تطورت، فبتبلش تاكل رحيق او عسل وبتفرز شمع. الشمع بينزل من فتحات من يعني البطنية تيت النحلة، بينزل هيئة سائل سخن، بيلامس الهواء بيجمد، فالنحل بيصير بياخد هالشمع وبيبني العيون السداسية تيته. هو هيدا عمليا هو بيت النحل، الشمع اللي بيبين النحل. يعني نحن لما نحط النحل بخشب لنساعد النحل، بس هو عمليا بيت النحل هو هالأقراص الشمعية هاي. والنحل لما يصير عمره 19 يوم النحلة، لأن النحلة تقريبا بتعيش 45 يوم بفترات العمل، وفترات اللي هي ما فيها عمل بتعيش 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر، مثلا بجبال الكوكاز بتعيش 8 أشهر النحلة بوقت ما في عمل. فالنحلة لما يصير عمره قريب 19 يوم الغدد اللي بتفرز السم بتكون اتطورت عندها، فبيفرزوها على باب الأفير لتحفظ باب الأفير ولا تحرس. لما يصير عمرها عادة 21 يوم بتصير نحلة سارحة، هالنحلة السارحة هاي بدها تظهر تجيب مي باستمرار، رحيق اللي بيحولوه بعدين لعسل، حبوب طلع، يعني البولان هو هيدا، إذا نحنا ماشيين بالأرض منلاقي زهرة مثلا لونها أصفر أو فيولي بتحط إيدك بقلبها بيطلع عليك على أصبعك شوية غبار طلع، هيدا غبار طلع هو المصدر البروتيني للنحل. يعني كيف نحنا جسمنا ما بيقوم على السكر، بدنا حمص بدنا عدس بدنا فول بدنا دجاج بدنا لحمة، والنحلة كمان بدنا مصدر بروتيني، المصدر البروتيني تبعه من حبوب الطلع. أنا ليش عم بذكر حبوب الطلع؟ لأنه حبوب الطلع هو يعتبر ثروة وطنية، هاي واحد. حبوب الطلع النحل يقوم بعملية التلقيح الخلطي، لأنه النحل لما يطلع يجيب حبوب طلع بيجيب نوع واحد من حبوب الطلع، فيذهب من الزهرة اللي هي بيسموها زهرة مذكرة إلى الزهرة المؤنثة، فيتم تلقيحها، وهذا الأمر بيزيد إنتاجية البساتين، بيحسن نوعية الفواكه، هالفواكه بيصير بتضاين على الرف أكثر، وهذا الأمر بيساعد على الشجيرات البرية والأشجار البرية والشواك البرية والأزهار البرية تبقى تكتر حتى تكمش التراب، لحتى لما يجي الشتاء ما نخسر أهم تراب عنا، ينزل التراب الأحمر ينزل على البحر، فهي كتير مفيدة لنا. نعم. فإذا نحن قضية كل دولار يعني يستفيد منه مربي النحل، يستفيد المزارع أضعاف أضعافه، ويستفيد البيئة أضعاف أضعاف. وبتعرفي نحن يعني هني مختصر الكلمة محل ما تكون تربية النحل عادة مزدهرة، عادة بيكون في حفاظ على الأحراش وعلى الغابات، وهذا الأمر يساعد على السياحة. يعني كله مربوط ببعضه. نحن أكثر ناس كمربي نحل نحن مهتمين بالحفاظ على الأحراش والغابات وهيك. ليه؟ لأنه نحن بناكل من وراها، ونحن بنعرف عمليا كيف بيتراجع المرعى. يعني بيقول لك النحال سنة كذا المطر يشبه سنة كذا، الظروف المناخية تشبه سنة كذا، بدك ظروف تشبه بعضها. بيقول لك أنا كنت أخذ من الأفير النحل من هون مثلا 22 كيلو، عم ناخذ هلأ 8 كيلو. تراجع يؤدي بالمراعي، يؤدي إلى تراجع بالإنتاج. فأنا ذكرت لك باختصار على موضوع حبوب الطلع، مشان هيك نحن بوزارة الزراعة قسم تربية النحل لأهمية التلقيح الخلطي محسوب على دائرة البستني، على البستني والمحاصيل الحقلية، ونحن قسم تربية النحل مش محطوط بالثروة الحيوانية لأهمية التلقيح الخلطي الذي يكون يقوم به النحل. تفضلي.
0: بارك الله فيك.
1: بس أنا ممكن ما قلت لك عن الذكر، إن بيظهر يجيب مي ورحيق العاملات. إن العاملات بيظهروا بيجيبوا مي، فكل ما يكون مصدر ماء قريب أحسن لنا. رحيق اللي بيحولوا النحل لعسل، يعني النحل لا يجني عسلا. النحل يجني رحيق يحوله إلى عسل. وإذا بدك هلأ بنذكر
0: صح، نذكر عنه إن شاء الله.
1: أوكي. والحبوب الطلع اللي هلأ حكينا عنها، النحل بيجيبها على الأرجل الخلفية. الأرجل الخلفية تيت النحل فيها مثل سلة بسموها البولن باسكت، بيجيب حبوب الطلع عليها، وبيجيب شيء بيسموه العكبر. العكبر اللي هو الصمغ اللي على أشجار الصنوبريات، هذا بيلزق على النحل. هذه مادة بنحكي عنها هلأ ولا بعدين؟
0: يلا شوية نحكي عنها إن شاء الله تعالى.
1: فضلي.
0: بدنا نحكي عن الوقت المناسب لجني العسل، إمتى طيب بيكون عادة؟
1: هلا نحن عم نحكي كمحترفين كأخصائيين، نحن شغلتنا نحضر النحل لموسم الفيض. موسم الفيض كل ارتفاع له موسم فيض واحد. يعني إذا كنا نحن على الساحل مثلا، موسم الفيض طبعا من سنة لسنة يختلف حسب الدفع والظروف الجوية والمطر وهيك، ولكن مثلا نحن بسبعة ثمانية أيار بيكون خالص، يعني من نيسان لأيار لسبعة ثمانية عشرة اتناش خمستاش أيار حسب الارتفاعات وحسب الدفع. إذا عم نحكي على الوسط المناطق 450 متر 500 متر، عنا من قبل تموز بشوي، يعني حزيران لعشرة خمستاش تموز حسب الدفع والطقس وهيك. وإذا عم نحكي على الجرد العالي 1000 متر وطلوع، عادة عنا مثلا من 10 آب لعشرة أيلول 15 أيلول حسب الدفع. فنحن هيدا جني العسل، نحن هون بدنا نكون مجهزين النحل. يا النحل جاهز يا منو جاهز. يعني يا جيش النحل كبير وجاهز ليجني موسم، يا منو جاهز راح ما منستفيد بشي.
0: بدنا نحكي شوي عن هذا، كتير ناس بتسأل عنه.
1: فضل.
0: ولكن هو خاص فيكم انتو كنحالين. كيف بتميز العسل الطبيعي عن المغشوش؟ ولكن انا حاب اذكر شغلي كمان، ان في عنا مداخلة شوي تاني حنحكي ان شاء الله مع اختصاصية التغذية جنان عطشان، هتحكي لنا عن الفوائد الصحية للعسل. بس تكون خبرتنا شوي اكتر عن العسل، كيف مميز بين العسل الطبيعي والعسل المغشوش.
1: طيب هلا نحن مثل ما قلنا انه النحل يقوم بجني الرحيق من الطبيعة. جني الرحيق من الطبيعة يتم على مراحل، ما بيتم ضربة واحدة. يعني هالنحلة هاي لما راحت على الزهرة، اول شيء النحل بيبعت نحل كشاف، ما بيروح كليته. بيبعت نحل كشاف بيجيب شيء من هذا اللي عم يعطي رحيق. اوكي. وبيجيب منه على الافير، وهالنحلة هاي بتعمل حركة معينة على البرواز، اهتزاز معين نسبة لاتجاه الشمس واتجاه المرعى. فالنحل يقوم بالتقاط هذا ويقوم بالخروج الى هذه النبتة اللي عم تعطي هالرحيق هيدا. فالنحل لما عم يجيب هالرحيق رطوبته عبارة عن 80%، وفي بيكون سكريات معقدة. تقوم النحل بإفراز أنزيم الدياستاز عليه، هي عندها بالغدة تايتها، وعندها معدة للعسل، معدة العسل هوني كروب. النحل ما بيفتحها إذا كان المشوار قريب، ما بحاجة لتستهلك. هالنحلة هاي بتجيب لها الرحيق، بتعطي لها نحلة تانية، النحلة التانية لنحلة تالتة لنحلة رابعة. كل نحلة تمد خرطومها وتأخذ النحل الرحيق من نحلة أخرى. يعني العسل لا يخرج من دبر النحلة، إنما يخرج من بطن من فوق من جهة الفم. عند النحلة يعني إذا منسميهم هو الخرطوم، هو عبارة عن التحام، يعني عن يعني حنسميه خرطوم حتى ما نفوت علميا بشكل دقيق أكتر. هو الزوائد بتلتهم مع بعضها بتشكل خرطوم. يعني النحلة بتمص مص، النحلة ما بتعلق، النحلة بتعلق شمع، إنما النحلة ما بتعلق مثلنا. يعني النحل بده يكون شيء طري لا يقدر يستفيد منه. فإذا هالرحيق هيدا اللي عم ينتقل من نحلة لاثنين لثلاثة لعشرة لخمستاعش عم تنشيل منه رطوبة، عم يتكثف، عم تتكسر السكريات المعقدة اللي فيه ليصير سكر بسيط. هذا سكر طبيعي من المرعى، يعني مش نحن حاطين له شيء. لا طيب، بهالحالة هاي إذا عم تلاحظي إنه كل نحلة عم تفرز أنزيم دايستاز عليه، وهالنحل هذا لما عم ينقله عم يتم اختلاط الرحيق بشيء من الحبوب الطلع، لأنه نحلة جاي حاملة حبوب طلع عم تمشي على الإطار، ونحلة عم تحط رحيق بتحطه بيصيروا بهو علينا الرحيق بجوانحهم ليشيلوا رطوبة الزايدة منه. فلا بد أن يتم الاختلاط. يعني النحل عمليا مش بحط حبوب الطلع بقلب الرحيق، لا، إنما عملية مثل أنت عم تشتغلي هلأ مثلا نقول بدقيق الطحين، وحدا عم يشتغل حد منا بنعنع يابس، إلا ما يوقع شوية نعنع يابس على دقيق. يعني هالاختلاط مفيد جدا لألنا، لأنه حبوب الطلع لها فوائد كبيرة لجسمنا. وهالحبوب الطلع تدل على المصدر البروتيني تاع العسل، ويعني على هالعسل من وين، من أي جغرافيا. أوكي، هيدا هلأ بنحكي عنها إن شاء الله. طيب،
0: إن شاء الله.
1: فإذن هالرحيق هيدا لما تحول النحل صنعه عسلا، النحل لم يجني عسلا، النحل حول الرحيق، قام بتصنيع العسل. فالعسل رطوبته 18-17-16% حسب العسل. طيب، والعسل انت عم تقولي لي كيف بنعرفه انه عسل طبيعي ولا منه طبيعي؟ هلا نحن اللي عنده خبره على الارض بيجي بيعرف انه لبنان فيه عسل حمضيات، بيعرف عسل حمضيات رخو، طعمته حلوه جدا. طبعا هلا ما بقى فيه حمضيات صافي جدا، لانه عم يزرع افوكا حد الحمضيات بغمق له لونه. فهذا العسل الذهبي عم بيقل. لون الحمضيات جميل جدا وطعمه كتير لذيذ، ولما نعود ولد صغير على العسل من رغبه بالحمضيات. وانما بسبب الوضع الاقتصادي النحالين عم المزارعين عم بيشيلوا كتير من بساتين الليمون ويزرعوا أفوكا. الأفوكا بيعطي رحيق بيغمق لون العسل وبتختلف طعمة العسل. هاي واحدة. في عنا عسل أسود اللي هو عسل السنديان، النحل بياخد من إفرازات المن على شجر السنديان، بيطلع هالنوع من العسل لونه غامق، وهالنوع من العسل ثقيل بالوزن، غني بالأملاح المعدنية، وهالنوع من العسل هيدا ما بيجمد. لأنه في ناس بيظنوا إنه العسل ما بيجمد، لا، مش كل أنواع العسل لا تتجمد لا تتبلور، في أنواع تتبلور وفي أنواع لا تتبلور. وهذا النوع من العسل الأسود هيدا من مفيد جدا للي عنده فقر دم، لأنه غني بالأملاح المعدنية. طيب، في عنا العسل الجردي اللي هو من الأشواك ومن الأزهار، سميك، وطعمه مثلا ولونه مثلا بيشبه الشاي، إذا قلنا شوي لون الشاي الفاتح. في عنا مثلا عسل الكينة، في عنا عسل أكيدينيا طعمه فيه شوية مرورة ولكنه يعني يؤكل. في عنا عسل ينسون محصور ببعض المناطق بالبقاع. طيب، هلا نحن لوين بدنا نوصل؟ هلا انت اذا عندك خبره بالعسل بتذوق العسل بتعرف انه هيدا في شيء اسمه خبره تذوق عسل، بس هذا كله ما له علاقه بمش ما نفوت تفصيل خبره تذوق، ما له علاقه هل هذا العسل اصلي ام لا. نحن اذا بدنا نحكي اصلي ام لا فعليا، مش انه نحن هيك نحكي ضرب بالرمل، لا، فعلي بدنا نروح على مختبر.
0: أوكي.
1: وطبعا انت كمستهلك بتجيبي مرتبين او اثنين ما بتفحصي، انما اللي بيشتري طن عسل و600 كيلو واثنين طن وثلاثة طن بيفحص، لانه الفحوصات العسل بتكلف، وقد ما بدك فحوصات دقيقة فيه. وفينا نبعت كمان فحوصات لأوروبا، في بتوصل فحوصات بال$2000 بكلف الفحص. وشو بدك بالعسل ببين؟ حتى اذا كان حدا من النحالين ما بيعرف يستعمل المبيدات بالوقت المناسب، اثار المبيدات بالبارت بير بليون بتبين بالعسل، يعني جزء بالمليار ببين. يعني ما في شيء ما ببين، بس كله على حسب الدفع تاع الفحوصات ببين. بس نحن لوين بدنا نوصل؟ نحن بدنا نقول انه العسل بينفحص فيه الجلوكوز والفركتوز والسكروز. اوكي، السكروز ما بده يكون نسبته فوق نسبة معينة، وما بده يكون صفر كمان، بدنا ننتبه لها النقطة. لأنه أيام زمان كان الغش بالعسل ما مثل هلأ، كانوا يخلطوا مواد سكرية ويبيعوها على أساس عسل. هلأ للأسف والعياذ بالله عم تقل الأمانة أكثر، وعم يكتر الغش أكتر، صاروا عم يخلطوا جزء من عسل طبيعي أصلي بمواد سكرية. فهيدا لنفحص وليبين بالفحوصات أكتر عم يلجأ مثلا زميلنا الدكتور خالد العمري بغرفة التجارة والصناعة بطرابلس، عم يلجأ مثلا لفحص الأنتيبيوت يعني القدرة تيت العسل لمحاربة البكتيريا، لأنه العسل عنده يعني أنتيبيوتيك مايكروبل أكتيفيتي يعني يحارب البكتيريا.
0: نعم.
1: مشان هيك بالحروب الدولية عند الروس لما انقطع يعني المواد اللي بيستعملوها للجروحة صاروا يحطوا للجندي. نعم. للعسكر المجروح الجندي يحطوا له عسل.
0: نعم.
1: لأنه العسل يحارب البكتيريا.
0: نعم.
1: ويساعد على أنه الجرح يلتئم. مثلا هيدي من الفحوصات هلا اللي عم تنعمل لنعرف، لأنه أمرار لما تفحصي واحد حاطط مواد عسل أصلي تلتو عسل أصلي وتلتينه مواد سكرية، إذا بيفحص بيطلع عنده شيء من قلنا نحن لعاب يعني المواد اللي هي بتنزل من لعاب النحل موجودة طبعا بنسب أقل، مفهوم.
0: نعم.
1: بنسب أقل ولكن موجودة. يعني أنت عادة بس تكون هالمادة موجودة بتكوني أنت شيء لإحتمال أنه هيدا شيء مصنع، أنه لا هيدا طالع من أفير النحل.
0: نعم.
1: فبما أنه عم بيلعبونا هاللعبة هاي صار عم ينفحص فحوصات أكتر، يعني عم مثلا قضية الأشأماف هو الإدروكسي ميتيل فيرفيرال، يعني المادة التي تدل على أن هذا العسل تعرض لعملية تخزين طويلة أو عملية تسخين. لأنه العسل بقلب الأفير أعلى حرارة هي حول الحضن 38 درجة. ما في أعلى من هيك، برا 30-29 درجة، وعند الحضن عند الولد يعني عند يرقات النحل 38. أي حرارة فوق الحرارة بتأثر على جودة العسل. لذلك إذا تعرض العسل لعملية تسخين الفركتوز اللي بالعسل يتفاعل مع الماء وبيطلع عنا هالمادة هاي الإيدروكسي ميتيل فيرفيرال. كل ما تعلى تدل على سوء تخزين العسل أو على أنه هالعسل القطف من سنوات طويلة. عم نحكي عن أي عسل موجود بالمرطبين مش اللي بشاهده. العسل اللي بيبقى بالشمع بضاين عشرات السنين مئات السنين. وإذا بمنطقة ما فيها يعني مثل الأهرامات وهيك بيبقى 100 سنة و200 سنة. تفضلي.
0: بارك الله فيك.
1: فضلي.
0: ما شاء الله على المعلومات المهمة والمفيدة.
1: تفضلي.
0: بما أنه عم نحكي عن العسل الطبيعي حيكون لنا مداخلة هاتفية هلا مع اختصاصية التغذية جنان عطشان، اختصاصها أيضا في اضطرابات الطعام، وحتفيدنا أكثر كمان بمعلومات عن فوائد العسل الصحية، فحتكون معنا على الخط. ألو، يا أهلا وسهلا فيك اختصاصيتنا الكريمة جنان عطشان.
2: أهلا فيك وصباح الخير لضيفك وللمستمعين.
1: صباح النور.
0: يا هلا. طيب نحن بس حتى نعطيك الهاتفون تقدر كمان تشاركنا كمان بالأزرق الثاني لو سمحت. ناخد فاصل ونرجع منكمل. جينا خليكي معنا لو سمحت.
1: بسم الله.

0: فإذا بنعود لكم مستمعينا مع برنامجنا بسمة أمل ومع المداخلة الهاتفية مع اختصاصية التغذية جنان عطشان ومختصة باضطرابات الطعام. أهلا وسهلا فيك مجددا جنان.
1: أهلا فيك يا رولا.
0: يا هلا حبيبتي. معنا ضيفنا الكريم أيضا المهندس رمزي، كمان برحب فيك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: أهلا فيك سيد رمزي.
0: جنان، حابين نعرف ما نعم نحكي عن العسل الطبيعي، عن الفوائد الصحية للعسل، شو فيك تفيدينا فيه؟
1: نعم، هلا العسل يعتبر مزيج من السكريات البسيطة الفركتوز والجلوكوز، وفي كمان مركبات فينولية، في أنزيمات، في أحماض عضوية، معادن، مركبات فعالة حيوية. من خصائصها أنه هي مثبطة لتجمع البكتيريا والتعفنات، وكمان لها كليات يعني مع بعضها تأثير مناعي كتير عالي ومضاد للأمراض ومضاد للأكسدة للإنسان.
0: نعم،
1: مثل ما قال سيد رمزي قبل شوي أنه واحدة من أبرز منافع العسل أنه هو بيساعد على التئام الجروح، وهيدي كمان نحن أشياء منستعملها بالطب الطبيعي، خاصة للأشخاص اللي بيصير عندهم عقر كبار السن بسبب طول المكوس بالسرير، فواحدة من العلاجات الطبيعية هي استعمال العسل موضعيا. أكيد في تدابير كمان بتستعمل مع العسل، ولكن هو من أبرز يعني المواد اللي تستعمل. بالإضافة كمان أنه العسل بيساعد على التخلص من الأمل دهنا لبعض الأطفال، كمان هيدي بالعلاجات الطبيعية فعال كتير بهذا الموضوع. كلياتنا بنعرف قديش العسل مهم للسعال، خاصة إذا كان عنا سعال مع بلغم ويصنف من السعال البارد، لأنه هو يعني بطبعه في حرارة بسبب مرورته وفيه كمان يبوسة، فهو طارد للبلغم اللي هو رطب وبارد، وحتى بيساعد على جودة الهضم، فبيحسن الهضم، وكتير مهم للكبد وملين للأمعاء إذا شرب مع الماء. ونحن كلنا بنعرف أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب الماء مع العسل، وهي الشغلة تحديدا كتير مهمة للحوامل اللي عندهم لعية نفس، فنحن بنوصف لهم كمان يعني بنبقى من بعد ما سألنا بعض الأسئلة لنشوف إذا بيناسبهم إلى حد ما، فكمان مندبر العسل بطريقة أنه ياخدوه خاصة بفترة الوحام للعية النفس. هذه كمان كتير براكتس قوية للعسل. بالإضافة أنه العسل بيحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والحديد، فهو كمان في غذاء، وللصراحة نحن كتير بنستعين فيه، حتى إذا حدا عنده ضعف بجسمه بيساعدنا أنه ينهض بقوته
0: بأول بنية
1: للشخص.
0: نعم، بأول دين إيه صحيح. هو مذكور في القرآن الكريم، يعني كمان هذا كتير شرف لنا ما شاء الله، يعني نحن نتبع القرآن الكريم أكيد طبعا
1: هذا يغنينا، هذا لحاله خلص بالنسبة لأنه شيء قاطع سبحان الله.
0: صحيح.
1: حتى أنه العسل بيهدي الأغشية المخاطية، وكمان كتير علاج فعال للإتش بيلوري اللي هي جرثومة المعدة.
0: من أي عمر تقريبا جنان بيبلشوا يعطوا الطفل العسل تقريبا؟
1: هلا شوفي، في اختلاف بهذا الموضوع لكون معك حقيقي، يعني اذا بدك تحكي بالطب القديم صحيح، اذا بدك تحكي بالطب القديم حتى الطب النبوي، ففينا نحن نعطي عسل للاطفال اللي هن دون السنه، يعني اذا لم نجد التمر حتى يحنك الطفل بالعسل، ولكن حديثا ما بيوصوا باعطاء العسل للاطفال الا من بعد عمر السنه.
0: اوكي أنا كتير بتشكرك على المداخلة الحلوة تاعيتك، اختصاصية التغذية جنان عطشان، معلوماتك كتير حلوة ومفيدة لنا، وإن شاء الله تعالى يعني نتمنى لك التوفيق.
1: تسلمي. شكرا لك.
2: الله يعطيك العافية.
0: يا هلا. أستاذ رمزي مكمل معك حلقتنا اليوم، حابين نحكي شوي هيك عن الأدوات الأساسية اللي بيستعملها النحال لما بيدخل إلى المنحل، يعني شو بيكون لباسكم عادة خلال العمل، كيف بتتعامل مع خطر اللسعات؟ هذا أمر يعني ما إنه سهل.
2: لأقول لك شغلي، هلا نحن بالنسبة لتربية النحل هي لا تتطلب تملك أرض ولا تتطلب معدات زراعية كبيرة تراكتور أو شيء. مشان هيك تربية النحل إذا شخص بده يبلش بكم أفير طبعا عم نحكي إنه عنده إمكانية يحطهم بقلب بيروت هذا الأمر منه متوفر. هلا طبعا إذا يعني محل فيه حديقة كبيرة حول منه موضوع تاني, بس نحن عم نحكي عمليا بقلب المدن صعب صار صعب. إذا حدا عنده بضيع عنده أماكن يعني ليقدر يحط فيها النحل ببلش بكم أفير. نعم تربية النحل بتتطلب أنه يكون عنده البدلة الواطية, بتتطلب أنه يكون عنده المنفخ
0: والعتلة. شو مصنوعة طريقة
2: ليك يعني ليك شكلة شكلة العبارة عبارة البدلة الواطية هي البدلة. أنا بس هم بدي لفت نظر لشغلي أنه ما حدا ينخدع إذا شايف شخص عم يشتغل بالنحل بلا تيب, لأنه النحل سلالات. في سلالات نحل هادئة, في سلالات نحل واحد لو طرطق هيك على الأفير ما بيقوم النحل عليه, لو نفض النحل نفض ما بيقوم عليه. وفي سلالات نحل بعدك ما وصلتي على الأفير بتبلش الظاهرة الدفاعية عن بعد 3 أمتار و4 أمتار, والنحل منه كلب واحد مثلا واحد بعصاي بيدفشه وخلصت قصته. النحل عشرات الآلاف, يعني ما بيطلع الواحد عايش منه
0: جيش.
2: النحل لأنه تقريبا كل 100 لسعة نحلي قد عقصة حية. ما في يعني نحل ما في مراجل, ما في مراجل فيه, يا أما نحل هو هادي وبينشغل. وحتى النحل الهادي إذا بدك تشتغلي فيه بلا بدلي بده يكون كله هادي اللي حول منك وحول منك, ما في نحل قريبة كبيرة وفيها نحل بلدي. يعني نحن المسمين نحل البلدي أو النحل المحلي لأنه اختلط كثير, هو نحلة نوعا ما في عنده شراسي, ما فيك النحل ما فيك تلعبي معه, ما في انه انا ابطاي هاي ما في منها, لانه مش انه عقصة واثنين, لا عندك عشرات النحل, فهيدي ما فيها مراجل. هاي النقطة مهمة كتير. اوكي تربية النحل اذا كان نحال هيدي ومزبط منفخه ومزبوط, نحنا مندخن على النحل مثلا بقش صنوبر, مثلا مندخن على النحل بسرو, هيدي هالمواد هاي لما ندخل على النحل فيها بغريسته للنحل كأنه عنده حريقة, فالنحل يتجه الى العسل وبيعبي بطنه. النحلة ماكسيموم تقريبا بتعبي بطنها 70 ملي جرام. لما تعبي 70 ملي جرام ما بيعود عندها قدرة انها تطعج بطنها لتعص. مشان هيك النحل بيهدى. ولكن حتى يعني نحن اذا شي مرة شفتي طردة نحل عبارة عن مجموعة كذا الف نحلة على شجرة, النحل بيكون زرك طرد لانه بده يفتح بيت جديد. عادة طرد النحل نلقطه بلا بدلي. ولكن احيانا ظروف بيصير شيء النحل بيستشرس. يعني انت مره كنت قلتي لي بدك تساليني سؤال انه امتى اخطر شيء. مثلا انا مره كنت بالدبيه, نحن عاده بنلقط الطردي وبنبلش شغل, نلقط الطردي قبل ما نلبس البدله والكفوف وهيك وبعدين بنبلش شغل. انا قلت فرد مره بولع المنفخ ولبس بدلتي وبفوت مره واحده يعني عشان نكسب وقت. غيرت الظروف المناخيه وعبقت وبلشت تشتي والطردي طلعت مقصومه على غصنين, فاللي صار معنا انه هيدي الطردة هجمت علي. انا لو ما لابس بدلي كنت انأذيت مثلا. عرفتي كيف؟ النحل مثلا اذا نقل حديثا الى منطقة جديدة, هون النحل بيستشرس قبل ما يرجع يأمن. النحل لما ننقله من محل لمحل عنده كم يوم بيكون نحل شراسته عالي. شراسته عالي ما في مسح,
0: غير عليه المكان
2: ايه, لانه بده يرجع يأمن وين ما تجيب مي, وين بدي جيب رحيق, كيف كذا. مثل اذا واحد لنقول سكر لك بيتك, لنقول بيتك بري فابريكي, سكر لك كل الابواب, جيب بوكلين كبير ونقل لك بيتك ما محل تاني, وفات انت هون ظاهرة ما بتعرفي حدا ولا بتعرفي المنطقة ولا فالنحل فلذلك نحن بالنسبة للبدلة الواقية, بالنسبة للعتلة, بالنسبة للمنفخ تاع النحل, كلها هي هذه كلفتها منها كبيرة. عرفتي علي؟ وبصير الشخص بيبلش كمبتدئ بكم أفير وشوي شوي بكتر النحل عنده. ونحن منرغب بتربية النحل ليه منرغب فيها؟ لأنه أول شيء هي طبعا اول فتره ما في يبلش بعدد كبير نحل, بده يبلش باربع خمس افران ليصير يفهم كيف النحل بيشتغل. اوكي لما يصير يفهم عن النحل كيف, هون بيكتر عدد الافران. اذا نحن بدنا نحكي بمنحل يشكل مدخول اقتصادي مساعد بده يكون عباره عن 50 افير. يعني نحن اذا بنلاحظ اساتذه المدرسه او بعض الاشخاص اللي بالجيش او بالدرك عاده عنده هالوظيفه وعنده قريب 40 50 افير نحل, هول بيحرزوا ننقلهم من منطقة لمنطقة لحتى لي يعطونا عسل. أما ثلاث أربع أفران هول ما محرزين ندور السيارة ونطلع فيهم من محل لمحل. فمشين هيك نحنا منرغب بتربية النحل. ليه؟ أول شيء شغلة نظيفة, يعني النحل ما فيه نجاسات كله نظافي. عرفت علي؟ شغلة نظيفة. النحل ما بده وقت كتير بالنسبة للي بيعرف فيه. طبعا ما عم نحكي مناحي الكبيرة، المناحي الكبيرة بدها تفرغ.
0: نعم.
2: بس عم نحكي انه انا اذا عندي بالاضافة لوظيفتي، انا نقول بطلع السبت واحد على ضيعتي، انا ابن بيروت ما عندي ضيعة، بس اللي عنده ضيعة بيطلع السبت واحد، اذا عنده 50 أفير سبت واحد بيرتبهم وبيخلصهم وكله وبيشكلوا له مدخول مساعد لقاله. عرفتي كيف؟ ايه، نحل بيشتغل فينا وبلينا، ولكن نحن نقوم بتنظيم عمل النحل.
0: نعم.
2: بس بدنا نسبقه ونحن نديره مش هو يديرنا. مشان هيك اللي ببلش عادة بالنحل ما بيعرف، أول شيء النحل بيكون عم بيديره. لما هو يصير عنده خبرة بيصير يعرف كيف يوسع النحل، يمنع التطريد عند النحل، بيصير هو عم بيدير النحل.
0: نعم.
2: تفضلي.
0: هيك خطر لي هلأ السؤال، أوقات نكون بالبرية مثلا أو عادي على بيكون بالجبل مثلا. نعم. تجي نحلة.
2: ايه.
0: فبصير الواحد يكشها تلاقيه عم تقرب أكتر ما أنه هي عم تبعد. فشو الطريقة هون حتى يتهرب منها؟ هني نقطتين عمليين أكتر من المستمعين.
2: نقطتين، النحل ما عنده ظاهرة هجومية، النحل عنده ظاهرة دفاعية. هالظاهرة الدفاعية بتبلش حسب سلالته. يعني النحل إذا أنا مني عم بلعب ببيته، مني عم بكشفه للنحل، ما بيهجم. أوكي. هلا النحل في شيء ببلش الظاهرة الدفاعية تيته عبارة 3 أمتار من الأفير، في شيء عبارة 7 أمتار 8 أمتار من الأفير، وفي شيء لا فعلا يحصل شيء داخل الأفير من طرطقة وهزهزة وهيك، وإذا عاج للنحل يبلش النحل بالظاهرة الدفاعية تيته. نحن لما نكون بالطبيعة، إذا نحن في مي حدنا، النحل بده يجي على المي، فبيعمل النحل هالصوت، يعني صوت النحل هيدا النحل ما معناته هاجم، لا، هاي وحدة. النحل ما بيجي على لحمه، اذا انت عم تشوي لحمه واجى عليك شيء بيشبه النحل لونه اصفر، هذا الزرقط، هذا منه نحل. والزرقط بيهجم، والزرقط بده يجي على اللحمه. النحل قلنا ما بيعلك، النحل يمص ومص.
0: نعم.
2: فالنحل ما بيجي على لحمه. فاللي بيجي على اللحمه بكثره لما يكونوا عم يشوي لحمه هو الزرقط مش النحل. هلا اذا انت حاطه كباية شاي فيها سكر كتير، يعني او مثلا شيء حلو او مربى، بيجي النحل. ايه بيجي. بيجي النحل، ولكن ما بيجي بيهجم. النحل ما بيهجم الا بالدفاع عن قفيره. هلا شو بيصير معهم بعض الاشخاص؟ بلفت بقوه، لما بلفت بقوه هون النحله بتخاف تقوم تلسعه، اما هو لو بقي هادي ما بتلسعه النحله. او النحل بيجي على الضوء. انت بيتك في ضوء على البلكون برز لبرا وفي نحل، بيجي النحل، نحل عنده ظاهره انجذاب على الضوء وبيجي. تكوني انت بالليل مثلا عندك تركي ضوء عم تتقلبي بالتخت، قلبتي عليها للنحله هون بتلسعك، ولا هو النحل يعني هون ما عنده ظاهره
0: دفاعي. نعم.
2: ظاهره دفاعيه.
0: نعم. بحب اختم الحلقه هيك بالسؤال بيسالوه البعض، منهم
2: فضل.

0: هذا النوع العسل قابل للتجمد، انت عم تساعدي انه يجمد
1: بالنسبه للمعلقه،
0: بس لما يجمد العسل بس ثواني، اذا جمد العسل صار مثل السمنه الحمويه، وانت لما عم تاخذي يعني لما عم تاخذي انت هاي المعلقه، لو العسل مجمد فوائده فيه يعني لم يتعرض لعمليه تسخين، لانه نحن العسل اذا سخناه حطيناه له تحت منه خشب وحطيناه بمي وسخناه يعني المضمام مي، لانه العسل ناقل سيء للحراره، بيكون على البريفيري سخن وجوه بعده بارد، بيخسر كتير من خواصه. العسل إذا جمد ولم يتعرض لعملية تسخين هذا أحسن لألك كمستهلكة. إذا سخن لك يا مربي النحل وعطاكي خسرت كتير من الفوائد تايته. مشان هيك نحن عنا قدرة اللي يعني الواسق من حاله ببيع عسل مجمد اللي ضعيف بعده أو هلا بالنسبة للمعلقة، المعلقة بتبقى كم ثانية ما بتخوفني، خشب أو نحاس ما بتأثر، بس أن لا يوضع العسل في شيء نحاسي لا. بس المعلقة بتبقى كم ثانية، بس نحن بهمنا أنه المعلقة تفوت على العسل تكون ناشفة وما عليها شيء تاني، ما تكون رطبة وما عليها شيء تاني، لأنه العسل بيلقط ريحة بسرعة. عشان هيك العسل لما نخزنه بعيد عن محلات فيها مبيدات زراعية أو أو مزود أو بنزين أو شيء، وما بنستعمل بالمنفخ وما بنستعمل بالمنفخ أي مادة تعطي رائحة ليست جميلة.
1: أنا كتير بتشكرك، معلوماتك كتير حلوة ومفيدة، وأتمنى كمان مستمعين يكون استفادوا معنا بحلقتنا. ضيفنا لليوم رمزي رفيق المغربي، مهندس زراعي اختصاصي ورئيس قسم تربية النحل في وزارة الزراعة.
0: في كلمة أخيرة في لك إياها بالنسبة لسعر العسل، بكون تنتبهوا لشغلي، كلفة إنتاج العسل في بلادنا خصوصي بالسنتين الأخرانيات مرتفعة، لأنه المطر قليل والإنتاج واطي، يعني عم بيكون كلفة إنتاج مرتبان العسل حتى عند النحالين الكبار ما عم تقل عن 15-16-17 دولار. فلما واحد بده يبيعك مرتبين عسل ب$7 وب$8، نحن هيدا كمحترفين بيطرح عنا أسئلة أنه كيف بدك تبيعه، ونحن عم بيكلفنا المرتبين أكثر خصوصي عم نحكي هالسنتين الإخرانيتين. هو هيدا، وبارك الله فيك،
1: الله فيك. كرمك كتير لك مستمعنا، كنا معكم مع برنامجنا بسمة أمل ومع رولا، تحيتنا الكبيرة لكم، نلتقي إن شاء الله الأسبوع المقبل بإذن الله. بس

أهل المحبة هاتوا من معانيها فأرفع الدر قدرا لا تحاكيها. معنى المحبة من طي القلوب بدا وتلك من صدف ليست تجاريها. والحب يفدى بما في الأرض من درر ولا نرى أحدا بالحب فاديها إلا دموع محب مخلص ذرفت من عين من يتقي المولى أحاشيها. فعلموني معاني الحب واتئدوا فالأذن تطرب والخفاق واعيها.

عندي قصيدة عشق عنكم نظمت ومن سجل الهوى صيغت قوافيها من ذكريات تعيش الدهر في خلدي أنغام أغنية من لحن ماضيها حكايتي بدأت في الحب مذ عرفت نفس المعارف في أولى مباديها إلى خيام الحما أرواحنا سبقت حتى تراءت لنا تسمو سواريها أبكي وأضحك إذ لاحت مرابعه هذه ديار حبيبي والهوى فيها وأحضن الترب من وجدي فيحضنني حب الحبيب الذي

فهذه طيبة والطيب تربتها، الله الله ما أحلى أراضيها. وهذه القبة الخضراء سابقة بنور طه ونور الشمس ثانيها، وهذه الروضة الفيحاء فالتمسوا ريح الجنان طيوبا فينا.

هذا المقام هنا حل الحبيب هنا تحكي دموع الهوى أشواق باكيها هنا هنا أسبل الأصحاب مدمعهم لا الدمع جف ولا ابتلت صواديها هنا هنا ودع الأنصار سيدهم من بعد أحمد ما الدنيا وما فيها هنا هنا بكت الزهراء والدها كأن أيامها صارت لياليها يا ويح قلبي على الزهراء فاطمة تبكي نقي دموع الفقد صافيها تقول وأبتا والقلب تجرحه تلك الهموم التي كانت تقاسيها لا تعجبن هنا باك ومبتهج دموع مستشفع ريا مجاريها بالراحتين يداريها وتلمحها لألاءة النور راح لا تداريها فحاله كغيور راح يجمعها بالراح بعض ويجلو الخد بعض.

والأولياء على أعتابه سطروا صفو المحبة إذ كانوا أهاليها أهل الوفاء بعهد الله قد تركوا بال الزخارف في الدنيا وفانيها حقيقة الوجد فيهم والهيام لهم إذا العذول ادعى زورا أساميها ولم ترح مزن الأشواق تمطرهم إلا وسحب اللقى غيث غواديها وما تطيبت الأنسام تنفحهم إلا وأرواحهم وجدا تناجيها وما تغنت حمامات اللوى وشدت إلا وأثر في الأكباد شاهدها.

كرمى لأحمد من كل الربوع أتت وفود عشاقه والشوق حاديها كرمى له وصلوا شعثا وقد قطعوا صحراء راحتهم جابوا فيا فيها لو بارزتهم بريح الميل لم تشقوا سيوف عزم اللقى حتى تباريها وإن دعتهم حظوظ النفس مغوية لبوا الحبيب ومن قادوا لداعيها كم من ذليل أتى أعتابه فغدا من عز أحمد عالي الحال ساميها كم من شجي غدا يشكو بحرقته أمسى سعيدا خلي النفس راضيها بقدر أحمد في العلياء قد شهدت تلك القلوب التي هامت.

محمد محمد أجمل الأكوان في نظر مهما تجملت الدنيا لرائيها، هو الحبيب حبيب الله شرفه من رتبة العز في أعلى أعاليها، ما في السماء ولا في الأرض من أحد من الخلائق في قدر يساويها، الله كرمه فيها وقدمه فأين الحجى تحصي مراقيها، محمد وله من فضل خالقه معارج المجد فوق النجم ساريها، عذب المياه جرى من كفه كرما أنعم بمن شربوا أكرم بساقيها، يا عز ماء جرى ليست تقارنه عذب الجداول خجلا في سواقيها، محمد كفه رواء أفئدة عطشا ولكن بيوم الروع حاميها.

طلق المحيا إذا اشتد الوطيس فلا تبقي الصفوف صفوفا إذ يلاقيها يرمي العدو بترب لا سنان له يصمي قلوب العدا يعمي مآقيها إذا رماهم بسهم اللحظ من غضب زلت سهام العدا عن قوس راميها ما مبلغ الحسن من فيه ومنطقه إذا الأحاديث يلقي الدر راويها ما رتبة الحسن في وجه النبي وقد هامت قلوب الورى من وصف حاكيها.

يا عاذلون دعوا، فالروح عاشقة، زيارة الحب من أحلى أمانيها، لم تعرف لهفة العشاق إذ هتفت حمائم الوجد شوقا من أقاصيها، وبلغتهم رياح الحب مقصدهم، وصار حقا بعيد الدار دانيها. لو كان يسمع جبران القلوب إذن لضج في حاضر الدنيا وباديها، لو كان يجمع رقراق الدموع جوا إذا ترقرق في أهداب واديها، أو كان حلو الهوى غنى سعادته إذا لأطربت الدنيا أغانيها. يا عاذلون إذا لم تغرموا فدعوا، من لم يذق لم يكن في الحكم قاضيها. مر الطباع وإن ذاقت حلاوتنا لم تستطبها فحلو لا يؤاتيها. لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعاني.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد أحبابي، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن هذه الملة ستفترق على 73 فرقة، 72 في النار، وواحدة في الجنة وهي الجماعة، أي السواد الأعظم، أي جمهور الأمة، كما في رواية: كلهم في النار إلا السواد الأعظم. أحبابي، لقد بيّن لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سيحصل فيها اختلاف، وأنها ستختلف إلى فرق، وأن كلها في النار إلا واحدة. وبيّن لنا أيضا كيف نميز هذه الواحدة بالعلامة الظاهرة، وهي أنها الجماعة، أي السواد الأعظم، أي جمهور الأمة، أي أكثرها وأغلبها، والحمد لله على ذلك. فجمهور الأمة المحمدية من زمنه عليه السلام إلى زماننا على الهدى من حيث أصل المعتقد، وإن اختلفوا في بعض الفروع، فكلهم على توحيد الله وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين، وتنزيهه عن الحجم والجهة والحد والمكان، وكلهم على اعتقاد أن الله هو خالق كل شيء من الأعيان والأعمال، وأن أعمال العباد بخلق الله لا بخلق العباد، إنما بكسبهم. وكلهم على اعتقاد أنه لا يدخل شيء في الوجود إلا بمشيئة الله وعلمه وقدرته، وأنه لا يمكن أن يحصل شيء لم يرد الله حصوله، وأن الخير والشر كليهما بمشيئة الله وتقديره، وأن الله أرسل الأنبياء مبشرين ومنذرين، وأن أولهم آدم وآخرهم سيدنا محمد إمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، وأن الأنبياء اصطفاهم الله وخصهم بالحفظ والعصمة من الكفر وكبائر الذنوب وصغائر الخسة وسائر الخسائس والأمراض المنفرة، وكلهم يؤمنون بالجنة والنار أنهما موجودتان وباقيتان إلى ما لا نهاية له، وكلهم مقرون بالبعث والحشر والحساب والعقاب وسائر ما ثبت وروده في الشرع، ولم يشذ عنهم إلا شرذمة من أهل النار قليلة جدا إذا ما قورنت بالسواد الأعظم. فمنهم المجسمة الذين وصفوا الله بأوصاف الأجسام، ونسبوا لله الحجم والمكان والأعضاء والحركة والانتقال والتغير والانفعال والصعود والنزول على معنى الحركة والانتقال وغير ذلك من أوصاف المخلوقين، فخرجوا عن دائرة التوحيد ووقعوا في الكفر الشنيع. ومنهم المرجئة والقدرية الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية، رواه الترمذي. والمرجئة فرقة ظهرت في الماضي وانقرضت، كانوا يقولون كلاما هو ضد الدين، كانوا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، أي بزعمهم مهما فعل المؤمن من الذنوب لا مؤاخذة عليه في الآخرة، فكذبوا الدين وخرجوا بذلك عن دائرة المسلمين. أما القدرية فقد روى أبو داود في سننه عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه قال فيهم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. فالقدرية هم الذين يكفرون بالقدر، أي ينكرون تقدير الله لبعض الأشياء. وقد قال العلماء: إن من قال عن شيء واحد إنه يحصل بغير مشيئة الله فقد كفر. ومن الفرق التي شذت عن جماعة المسلمين الخوارج، الذين قالوا بكفر مرتكب الكبيرة، بل منهم من يكفر الحاكم إذا حكم بغير الشرع، وإن لم يستحل ذلك ولو في مسألة واحدة، بل يكفرون الرعية كذلك، وافقوهم أم لا، إلا من ثار عليهم وقاتلهم واستحلوا بناء على ذلك دماء المسلمين وأموالهم، ونتج بسببهم أنواع الفتن والدمار على مر العصور. إخوة الإيمان، في القرن الثالث الهجري كثرت الفرق الشاذة، فقيض الله تبارك وتعالى في أواخر ذلك العصر إمامين، أحدهما عربي والآخر أعجمي. أما العربي فهو أبو الحسن الأشعري، وكان بالعراق، وأما الأعجمي فهو أبو منصور الماتريدي، وكان ببلاد فارس. فقاما وتلاميذهما من بعدهما بالرد على الفرق الشاذة وتقرير العقيدة الصحيحة بالأدلة والبراهين، حتى انحسر أهل الضلال وانكسروا، فنسب إليهما أهل السنة، فصار يقال لأهل السنة أشعريون وماتريديون. وشاهد الوجود، أي الواقع المشاهد، يشهد على ذلك. فلو نظر المحقق إلى علماء الأمة في مختلف العلوم من زمن هذين الإمامين إلى زماننا لوجد أنهما إما أشاعرة أو ماتريدية، والحمد لله على ذلك. أحبتي، روى الحاكم في المستدرك وغيره أنه لما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه

الله واسع عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم قومك يا أبا موسى. وأومأ بيده عليه الصلاة والسلام إلى أبي موسى الأشعري. وقال الإمام القشيري: أتباع أبي الحسن الأشعري من قومه. وروى الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن الصادق المصدوق حبيب رب العالمين أنه قال: لتفتحن القسطنطينية، ولنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش. ولقد فتحت القسطنطينية بعد 800 عام، فتحها السلطان المجاهد محمد الفاتح رحمه الله، الذي كان ما تريدي العقيدة كما هو معلوم. فبالله عليكم، هل يمدح النبي صلى الله عليه وسلم من خالفه في العقيدة؟ هل يمدح النبي من خالف نهجه وما جاء به من الحق؟ لا والله، فهذان الخبران يدلان على أن الأشاعرة والماتريدية هما على الحق والصواب. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على عقيدة هذين الإمامين الجليلين، أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي، عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يميتنا عليها بجاه الأنبياء والمرسلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 81 بعد 100 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومن كان غنيا فليستعفف

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قوله تعالى لهي الحيوان، أي الحياة الهنيئة الدائمة. الحياة يقال لها حيوان، والشيء الذي فيه روح يقال له حيوان. فمعنى الآية أن الكفار لو كانوا يعلمون أن الآخرة هي الحياة الهنيئة الدائمة التي لا انقطاع لها، لآمنوا بالبعث والآخرة حتى ينتفعوا بتلك الحياة الدائمة بالنعيم الدائم، لكن ما آمنوا، لذلك حرموا تلك الحياة. كان كفار العرب المشركون يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. معناه بعد الموت لا يصير رجوع إلى الحياة. القرآن يكذبهم ويوبخهم. بعض الكفار يقولون توجد آخرة، لكن ليس هناك نار ملموسة إلا النكد والمشقة، وليس هناك جنة فيها شيء ملموس، لا يوجد الأكل المحسوس والشراب المحسوس والزواج المحسوس. هؤلاء كالذين نفوا العودة بعد الموت. أما المنافقون باللفظ يقولون، لكن في قلوبهم ينكرون. الكفار قسمان: كفار لا يعترفون بألسنتهم بما جاء به الإسلام ولا بقلوبهم، أما المنافقون فهم كفار لكن يظهرون للناس أنهم مؤمنون، لكن قلوبهم لا تصدق. بعض الكفار استهزأ بهذه الآية: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. يهودي في معركة صارت بين المسلمين والكفار في الماضي البعيد قبل 600 سنة، واستشهد في تلك المعركة بعض المسلمين، وقبل أن يدفنوا جاء هذا اليهودي مستهزئا فوقف قرب بعضهم وقال: هؤلاء الذين يقولون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، فأحيا الله واحدا من هؤلاء، رده إلى حاله فاستوى جالسا وقرأ الآية: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ثم عاد كما كان فسمي الشهيد الناطق، اسمه عبد الرحمن بن قاسم. الله أظهر صدق القرآن بهذه القضية، أي بجلوس هذا الشهيد وقراءته الآية ثم عوده إلى ما كان عليه. هم الشهداء أول ما يقتلون تفارق الروح الجسد ثم فورا تصعد إلى الجنة فتأكل من ثمار الجنة وتشرب من مياهها لكن لا تسكن المكان الذي هيئ لهم في الآخرة إنما يعيش في المنطلق الذي هيئ لهم قبل ذلك يعيش بصورة طائر في الجنة ويكون لهذه الروح اتصال بالجسد الذي في القبر ثم الجسد في القبر يبقى فيه دم ولو مضى عليه 1000 سنة ولا تطلع له رائحة كريهة ويكون اتصال الروح به دائم لكن هي الروح في شكلها في الجنة شكل طائر ثم لما تقوم القيامة يعود كما كان فيدخل في جسمه بالكلية ثم بعد أن يصرف بعض الناس إلى الجنة وبعض الناس إلى جهنم هو يدخل فيتبوأ المكان الذي كتب الله له في الجنة هذا معنى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ثم الشهيد الذي كان وليا قد يتجول يكون له انطلاق وكذلك بعض الأولياء الذين ماتوا على الفراش يصير لهم انطلاق فيخرجون من قبورهم أحيانا ثم يعودون جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات شهيدا في معركة مؤتة في اليوم الذي مات فيه جاء هو وجبريل وميكائيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه ورد عليهم السلام وكانت زوجة جعفر عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها هذا جعفر وجبريل وميكائيل سلموا علي فرددت عليهم السلام وأخبرني جعفر أنه قتل وقطعت يداه فعوضه الله بهما جناحين يطير بهما في الجنة وهذا حصل في اليوم الذي قتل فيه جعفر والأرض التي قتل فيها بعيدة عن الرسول مسيرة 10 أيام تقريبا وفي تلك الأيام لم يكن طائرات ولا سيارات إنما يركبون الخيل والجمال ثم جاء البشير بعد 4 أيام فأخبر بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم

الله لا يمكن تصوره بالقلب لأنه لا يشبه شيئا. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق. وفي القرآن الكريم قوله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى، معناه الله لا تصل إليه الأفكار، أي لا تدركه أفكار المخلوقين. أما المخلوق إذا أردت أن تتصوره لو لم تره يمكنك أن تصادف بعض أوصافه. الآن العرش لا نراه، لكن على حسب ما نسمع من وصفه يمكننا أن نتصور أنه حجم كبير في جهة فوق. الله خلق العالم إظهارا لقدرته لينتفع به خلقه الذين كتب لهم الإيمان. خلق الحجم الكثيف الذي يضبط باليد، والحجم اللطيف الذي لا يضبط باليد. الماء عند علماء التوحيد يقال له جسم كثيف، لكن الفقهاء في عباراتهم يصفون الماء باللطافة لأنه يتخلل في الجسم. الحجم اللطيف لا يجس باليد لكن يمس. الجن يدخلون في جسم الإنسان، كذلك الملك القرين في حال يقظة الإنسان يكون في الصدر، وعند النوم يصعد إلى الخيشوم إلى نهاية الأنف، وعندما يستيقظ الشخص يقفز إلى الصدر ونحن لا نحس بهذا. القرين جسم لطيف لا نحس به، والجنين الذي في بطن الأم في الرحم الملك بأمر الله يشتغل فيه، هو الملك يصور له عينه وأذنه ورأسه ورجله ويده وما سوى ذلك على حسب ما يأخذ من التعاليم. الملك يسأل هل هو ذكر، فإن قيل له ذكر يجعله ذكرا، وإن قيل له أنثى يجعله أنثى، والنساء لا يحسسن بذلك. دخول الملك وتصرفه في أرحامهن لا يحسسن به. ومما يدل على وجود الجن في صدر الإنسان أن رجلا من علماء اللغة مشهور قال في نفسه بيت شعر في وصف الخمر ما كتبه ولا نطق به: فإذا برجل ماثل أمامه فقال له: أنشدني البيت الذي عملته في الخمر. فدهش قال: أنا لا كتبت هذا البيت ولا نطقت به، من أين له أن يذكر أني عملت بيت شعر في الخمر؟ فلما رآه منبهرا متحيرا قال له: أنا قرينك، معناه أنا الجني الموكل بك. خرج منه فظهر له بصورة إنسان فخاطبه: فالذي ينكر وجود الجن كافر نجس، لأن القرآن أثبت وجود الجن وحديث الرسول أثبت ذلك. وكل علماء الإسلام على هذا أن الجن لهم وجود. كل شيء أثبته القرآن من نفاه يكفر، وكل شيء نفاه القرآن من أثبته فهو كافر. لكن الشخص إن كان لم يسمع أن في القرآن إثبات كذا ولا أن في القرآن نفي كذا فقال بخلاف ما في القرآن لا يكفر وإنما يعلم، ثم إن عاد بعد ذلك فأنكر يقال له كفرت. الجني لا يعلم الغيب، لكن هو يحدث النفس حديثا خفيا ليس كالحديث الظاهر الذي نسمعه بالأذن، يقول له: قل كذا، اعمل كذا،

فلان عمل كذا وما أشبه ذلك. الجن طيارون. في لحظة قصيرة أحدهم يطير فيقطع مسافة بعيدة ثم يعود فورا، وقد يلقي في قلب الشخص بأشياء يحدثه، يقول له فلان فعل كذا. أما الشيء الخفي لا يعلمه، كما أننا لا نعلم الغيبة، كذلك هم لا يعلمون الغيبة، إلا أن لهم تجولا في الأرض بسهولة، فيشاهدون أشياء مما يفعله بعض الناس ثم يخبرون به بعض البشر، أو يلقون في قلوبهم بأن فلانا فعل كذا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت: ورحمة الله وبركاته. ومعناه: أنتم في حفظ الله، أو السلامة والأمان ملازمان لكم. وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء، وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

إخوة الإيمان، إن الصدقة والجود والسخاء والسماحة خصال خير وصفات حميدة يمتدح بها المرء ويكرم بها بين قومه وعشيرته. وإن التصدق والإنفاق في وجوه الخير والطاعات على أنواعها احتسابا للأجر من الله تعالى وثقة به سبحانه، أي بوعده الذي لا يتخلف من حسن الجزاء على ذلك في دار القرار في الجنة، دليل الفلاح والخيرات. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي دليل على قوة إيمان من تصدق، وعلامة على تصديق باذلها بوعد الله تعالى الذي لا يتخلف، حيث قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وقوله سبحانه وتعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي أنه سبحانه وتعالى لا ينقص ثواب صدقاتكم. وقد جاءت الآيات الكثيرة في القرآن الكريم وكذلك الأحاديث النبوية عن نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم في الحض على الصدقة والإنفاق في وجوه الخير والطاعات على أنواعها ابتغاء مرضات الله عز وجل ولنيل الدرجات العلى في جنات النعيم. فمن الآيات الكريمة قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومما ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حض أمته على الصدقة وإرشادهم إلى الإنفاق في وجوه الخير والطاعات قوله عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل، أي ما زاد على ما تدعو إليه حاجة الإنسان لنفسه ولمن ينفق عليه خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. ومعنى قوله عليه السلام واليد العليا أي اليد المنفقة، ومعنى اليد السفلى أي اليد الآخذة. وقد قال النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام يوما لبلال بن أبي رباح الصحابي الجليل يحضه على الصدقة والإنفاق في سبيل الله: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. ومن أقواله المأثورة عليه الصلاة والسلام في الحض على الصدقة: ما نقص مال عبد من صدقة. إخوة الإيمان، إن الصدقة على الفقراء والمساكين والإنفاق في وجوه الخير والطاعات خير عظيم وباب واسع لنيل الثواب الجزيل والدرجات العلى في جنات النعيم. وإن التصدق ولو بالشيء القليل من المال الطيب الحلال ثقة بالله تعالى وابتغاء للأجر من الله سبحانه
مع الإخلاص لله عز وجل فيه خير عظيم، وقد يكون سببا للعتق من النار لمن استحقها بذنوبه. وفي هذا يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. صدق رسول الله.

ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله المتفضل المنعم الذي أنعم علينا ببعثة النبي المعلم سيدنا محمد، صل عليه يا رب وسلم. وبعد، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى في إظهار اسم نبيه الأعظم صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار. وقال إخبارا عن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام عندما بشر بالنبي الأعظم: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهنا إشارة إلى أحد أشهر أسمائه عليه الصلاة والسلام، وأشهرها محمد، وقد تكرر في القرآن الكريم. وأما أحمد فذكر فيه حكاية عن قول عيسى عليه السلام: وقيل سمي أحمد لأنه علم منقول من صفة، وهي أفعل التفضيل، ومعناه أحمد الحامدين. وسبب ذلك ما ثبت في الصحيح أنه يفتح عليه في المقام المحمود بمحامد لم يفتح بها على أحد قبله. وقيل الأنبياء حمادون، وهو أحمدهم، أي أكثرهم حمدا أو أعظمهم في صفة الحمد. أما محمد فهو منقول من صفة الحمد أيضا، وهو بمعنى محمود، وفيه معنى المبالغة، وهو الذي تكاملت فيه الخصال المحمودة. وتسميته أحمد وقعت في الكتب السالفة، وتسميته محمد وقعت في القرآن العظيم، وذلك أنه حمد ربه قبل أن يحمده الناس، وكذلك في الآخرة يحمد ربه فيشفعه فيحمده الناس. وقد خص بسورة الحمد وبلواء الحمد وبالمقام المحمود، وشرع له الحمد بعد الأكل وبعد الشرب وبعد الدعاء وبعد القدوم من السفر. وسميت أمته الحمادين، فجمعت له معاني الحمد وأنواعه صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. رواه البخاري. يقول ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث الشريف: والذي يظهر أنه أراد صلى الله عليه وسلم أن له خمسة أسماء اختص بها لم يسمى بها أحد قبله، أو معظمة أو مشهورة في الأمم الماضية، لا أنه أراد الحصر فيها. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، قيل المراد إزالة ذلك من جزيرة العرب، وإنما قيد بجزيرة العرب لأن الكفر من محى من جميع البلاد، وقيل إنه محمول على الأغلب. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أي على أثري، أي أنه يحشر قبل الناس، وهو موافق لقوله في الرواية الأخرى: يحشر الناس على عقبي. ويحتمل أن يكون معناه أنه أول من يحشر، كما جاء في الحديث الآخر: أنا أول من تنشق عنه الأرض، وقوله عليه الصلاة والسلام: وأنا العاقب، أي الذي ليس بعده نبي. ومما وقع من أسمائه عليه الصلاة والسلام في القرآن بالاتفاق: الشاهد، المبشر، النذير المبين، الداعي إلى الله، السراج المنير. وفيه أيضا المذكر، والنعمة والرحمة، والهادي والرشيد، والأمين والمزمل والمدثر،
ومن أسمائه المشهورة المختار والمصطفى والشفيع المشفع والصادق المصدوق. وقيل الحكمة في الاقتصار على الخمسة المذكورة في الحديث الشريف أنها أشهر من غيرها وموجودة في الكتب القديمة وبين الأمم السالفة.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أما بعد، اعلموا رحمكم الله تعالى بتوفيقه أن الله تعالى أرسل الرسل وبعث الأنبياء رحمة للعباد، فقد كان آدم عليه السلام أولهم، وكان محمد صلى الله عليه وسلم